وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقيه او خايف ايه كلمه الاداء يجرى ايه لو عشنا جوه فيلم او اغنيه، حياتي بتقولي خلص مفيش وقت بيمد العمر بسرعه بيجري بيه وانا من جوايا عايق مش مستعد، مش عارف ليه الناس كلها مثاليه متاكدين من كل حاجه مفيش شك، بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي اي حل، صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني

بس فكرت بروح نفس الأماكن يمكن أبو صعب خفت كوري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بالراديو 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثة تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات، بما سينعكس بشكل إيجابي على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد لنظيره الغني حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات. وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقة المصرية الغنية من تطور إيجابي في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. اقتصاديا، وزارة البترول أوضحت أن قطاع البترول حقق خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية من خلال إضافة ما يقرب من 12,000 برميل يوميا. ورياضيا، منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن يلتقي نظيره منتخب بلجيكا في تمام 10 PM اليوم بتوقيت القاهرة بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقم وبديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تايه فيه من زمان ممكن يروح تتفرد سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: music just feels so good.
1: على راديو تسعين تسعين.
0: You're on the number one.
1: صباح الخير، صباح الفل، أهلا بصبحوية وحلقة جديدة من صباحكم أطرحك على راديو تسعين تسعين. ابدأ يومك معنا من 7 ل 9 صباحا، وصباح

0: درجة الحرارة في القاهرة 34 23 اسكندرية 29 21 الإسماعيلية 35 22 شرم الشيخ والغردقة 37 26 والعريش 31 19
1: استبح كده قول يا صبح
2: يا صبح
1: صباحك هو ترحب 7 الصبح على راديو 90 90 أصل الحكاية فيها يونس.
0: النهاردة اليوم العالمي لقوة الابتسامة، يعني ما عندكش اختيارات غير انك تبتسم. ايوه صبح

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: اكسير السعادة مع أحمد يونس.
6: ياه صباح السعادة، والنهاردة اليوم العالمي لقوة الابتسامة، عشان كده اكسير السعادة جاي يقول لنا النهاردة قوة الابتسامة بتفتح لنا قلوب الناس حتى لو لسه ما نعرفهمش أو لا يعرفونا. بتقدر زي ما بيقولوا كده تدوب التلج، تخطف القلب. قوة الابتسامة بتنور الوش حتى لو انت حاسس انك من جواك مش تمام، ابتسم دلوقتي علشان نكمل اليوم. ما هو هيعدي وهيخلص، هيخلص ما نبتسم وخلاص. ساعات الابتسامة بتكون أول خطوة في طريق راحة كبير قوي. قوة الابتسامة في انها بتهون على الناس اللي حواليك من غير ما تقول ولا كلمة، بتخلي وجودك لوحده كبير عظيم مهم. ابتسامتك الهادية هي أقوى سند ليك. قوة الابتسامة إنها تقدر تقطع سلسلة طويلة من الأفكار السلبية والمشاعر التقيلة اللي بتهاجمنا وتبقى تقيلة على قلبنا. الابتسامة بتقف وش كل ده وبتفكرك إنك أقوى بكتير وإنك قادر تكمل. قوة الابتسامة في إنها قادرة على تحويل أي لحظة عادية لذكرى حلوة في صورة. كل ما تبص لها تبتسم في وش ولادك، لما تبص لهم وتشوفهم هم نايمين وأنت خارج رايح الشغل الصبح، أو تشوفهم هم نايمين بالليل وتبتسم وتقول الحمد لله. قوة الابتسامة في قدرتها على حرق دم اللي مضايقينك واللي قالوا لك كلمة بايخة او حطوك في موقف مش تمام، وانت عملت بعد كل ده ايه؟ ابتسمت. قوة الابتسامة في انها بتدي امل مش بس ليك وانت مبتسم، كمان للي حواليك. قوة الابتسامة بتقول لنا ان السعادة مش لازم يكون لها سبب كبير جدا، ممكن يكون لها سبب مجرد ابتسامة. انت في اجواء صباحك ومطرحك الصيفية، وبدأنا مبارح مود صباحك ومطرحك الصيفي اللي دايما بيبتدي معانا في الصيف، وبدأنا من مبارح ومكملينه يوميا لنهاية الصيف.

ما تيجي نصحصحك ونفوقك باسمها وهي طايرة. هنبدأها سهلة شوية وبعد كده هتبقى أصعب فأصعب فأصعب. هنسمع جزء من مزيكة أغنية بس بنفوقك كده بيها ونصحصحك. وبعت لي الإجابة اسمك واسم الأغنية بس مش رسالة طويلة عشان أنا بقراها من برا. الاسم واسم التراك أو الأغنية على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4. وزي ما قلت لكم هنبدأها الأول بحاجة سهلة بس بعد كده واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة هتبقى أصعب. طب نقول ايه؟ يلا بينا.

0: يلا بينا مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. ومين اللي عرف؟ خلينا نقول الاسامي بسرعه. طارق عبد الحكيم، تليفون اخره 42 وتليفون اخره 69. خليكم كده ما تكتبوش اساميكم، برافو عليكم انتوا شطار. 53 تليفون اخره، كمان مروه مكارم، وكمان نور اي واي اس، وامروجي، وتوفيق. عمرو دياب ما سالش الاغنيه، ماشي هنعديها لك. الجنرال صح، كمان مريم الحناوي، وهبه، واسراء، وسلمى صباح الفل، ومحمود صابر صباح الجميل يا محمود. وفي ناس كتير بقى خيشت الحقيقة، فماشي ماشي ماشي يلا. هي الحقيقة فعلا هي أغنية أصلها بتفرق للهضبة، ونسمعها دلوقتي. تعالوا نسمعها كمان حاجة تانية فاسمعها وهي طايرة. طيب نجيب حاجة بقى إيه نصعب سيكا. هتعرفوا يعني أنا بفضل ما تكتبليش المطرب، يعني المتمكن قوي بيقوم إيه كاتب اسم الأغنية كمان، فيعني صعوبة بصعوبة بقى يعني. طيب تعالوا التراك اللي بعد كده اول ما تسمعوا عشان اصحصح لك الدنيا، ابعتلي على واتساب راديو 9090104 اسم الاغنية والمطرب.
1: صباحك ومطرحك استقلوا عنا.

يحتفل عشاق كرة القدم في مصر والعالم كله بعيد ميلاد النجم الدولي مو صلاح قائد منتخب مصر وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال العشر سنوات الأخيرة، واللي نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة بفضل مسيرة استثنائية داخل الملاعب. محمد صلاح من مواليد 15/6/1992 بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وبدأ رحلته الكروية اللي كلنا حافظينها. النهاردة بنقول لمو صلاح كل سنة وأنت طيب وعيد ميلاد سعيد، وأكيد كلنا بنحب مو صلاح وبنقول له عيد ميلاد سعيد وبنهدي له الأغنية دي وانت دايما في القلب يا مو.

هنسمع الاغنيه واللي معظمكم خايش فيها الحقيقه، ما عدا اللي عرفوا هنقول اساميهم بقى. اللي عرفوها مين يا واد؟ احمد السعدي ونور وكمان دعاء حجازي عرفتها، ونوسه صح، وفي ناس كتبت اسم الاغنيه بس، وناس كتبت سميره سعيد بس، مريم صح، في تليفون اخره 97 صح، هند غلط، في كمان انا بشتغل الصبح مخصوص عشان اسمعك. والله ايه العظمه دي يا كيمو، والله العظيم انت فوق راسي، فوق راسي عم، فوق راسي عم. يوسف هي سميره بس الاغنيه انت هبت كده جبت منها كلمه من النص كده، هي يلا روح، مش يلا بينا، يلا روح. سميره سعيد يلا روح، اغنيه مغربيه. طيب هسالك سؤال، بما اننا اجواء صيف صباحك ومطرحك زي ما اتفقنا، طلعت المصيف بتاعتك عائليه ولا صحاب ولا الاثنين مع بعض ولا لوحدك خالص؟ تاني، ايه افضل طلعت مصيف عندك لما تحب تروح تغير وتروح البحر؟ مش البحر كبحر يعني، المدن الساحليه، الساحل وخلافه، اي حته بتحب تروح تصيف فيها، عائليه، صحاب، الاثنين ولا لوحدك؟ وانا هحلل لك شخصيتك من اختيار حضرتك. ابعت لي بس قول لي عائليه، صحاب، الاثنين، لوحدي، على واتساب الراديو 90 90 010 490 94، وانا هقول لك شخصيتك من اختيار.

0: انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 90 90.

0: صباح الخير احمد يونس معاكم على راديو 99.
1: شخصيتك من اختيار خروجة مصيف حضرتك. احنا ادينا اختيارات وهقول لك تاني، انت بتحب تطلع المصيف مع العيلة ولا مع الصحاب ولا الاثنين، ولا بتحب تسافر لوحدك ولا مش عايز تسافر خالص؟ فتعالوا نشوف من اختيارك بقى انت هتكون ايه. لو انت بتحب خروجة العيلة، خروجة البحر والمصيف العيلة، فانت بتحب جدا الاحساس بالامان، وبتحب تحس بحاجتين اتنين، انك مسؤول عن ناس وانك مسؤول من ناس في نفس الوقت. بتحبش المغامرات، ما بتحبش تجرب حاجات جديدة ولا اماكن جديدة. انت يعني يا ريت نطلع نفس مصيف اللي طلعناه السنة اللي فاتت ده في الامان. دايما فكرة العيلة الامان، اللمة والذكريات مهمين عندك جدا، تحب تخلق ذكريات عشان تتكلم عنها بعد كده. انت من الاشخاص اللي بيرتبطوا بالناس وبالاماكن وبالاشياء، وبيفضل عندك رابط عاطفي بيقوى اكتر مع الزمن. لو بتحب الصيف وخروجات الصيف مع الصحاب اكتر، شخص بتحب الحرية، ما بتحبش التقييد، ما بتحبش الروتين، ما بتحبش الملل، ما بتحبش التكرار، بتتحمس بسرعة لأي فكرة جديدة، وممكن تطق في دماغك الساعة 2 بالليل. احنا انا هخرج خروجة بالنسبة للرجال هتطق في دماغي، بالنسبة للبنات اقصى حاجة يعني بيقدروا يعملوا تقول انا هطلب اوردر اكل، فهي تطق في دماغها بالليل. يعني تحب تعمل اللي يجي في بالك على طول من غير ما تربط نفسك بارتباطات الناس التانية. بما انك طالع مصيف فانت طالع اجازة تريح فيها دماغك، فانا هريح دماغي مش هشيل مسؤولية. بتحب المغامرة، بتحب تجربة الحاجات الجديدة عموما في حياتك. لو انت عائلي وصحاب ميكس ما بينهم، فانت شخص مرن، بتعرف تستمتع وتتبسط في اي جو مع اي حد. عيلتك مهمة جدا وصحابك بتعتز بيهم جدا جدا جدا، وحاسس بالتزام ناحيتهم، وعشان كده لا بتتنازل عن رحلة عائلية ولا بتتنازل عن رحلة صحاب. انت بتقدر حلاوة كل حاجة في حياتك. لو بتحب بقى من الناس اللي يخرجوا خروجة البحر لوحدهم، انا طالع اسكندرية لوحدي وراجع. انت شخص نادر قوي، هادي، ما بتعرفش تستمتع في الدوشة بأي حاجة، لا بتحب الأفراح ولا الحاجات المناسبات اللي فيها صخب ودوشة. لا لا لا، أنا حب مزجتي وكتابي وفنجان قهوتي. وفي الغالب ذوقك في كل حاجة مختلف عن الناس، وشخص راسي وشخص هادي وشخص بيعرف يفكر كده بمزاج. انت بقى لو ما بتحبش خروجة البحر أصلا، ولا بتحب تخرج مع دول ولا دول ولا دول، هم يخرجوا لا تسيبوني أنا قاعد في البيت، فانت شخص مش هنقول ليك هدي يعني، بس بتحب العزلة، فبتحب دايما تبقى لوحدك. واحسن قرارات بتعرف تاخدها في حياتك وانت قافل على نفسك، او انت قافل على نفسك ببقطك. يلا الابراج، يلا صباحكم مطرحك. ابعت لي اسم البرج واسم حضرتك حالا على واتساب الراديو 9090 اللي هو 010 490 9090 4.

منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن يلتقي نظيره في منتخب بلجيكا الساعة 10 النهاردة بالليل بتوقيت القاهرة في مدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم اللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. النهاردة ماتش مصر الساعة 10 بالليل. يا رب فرج يا رب.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: والآن مع البرج في الدرج، برج الجدي. مطلوب منك النهاردة تحاول تخرج برا مود الجري حوالين نفسك وتلغي فكرة انك لازم تعمل مليون حاجة في الدقيقة وإلا الدنيا هتقف. لا لا لا، خد الموضوع بهدوء اكتر يا جدي، اكتر من كده هدوء اكتر ومشي اهدى انت بالذات النهاردة. الدلو مطلوب منك النهاردة انك ما تديش حاجة اكبر من حجمها ولو حتى بزيادة التفكير فيها. الحوت مطلوب منك النهاردة تتكلم مع شخص مختلف عنك، دماغه مش دماغك، ادي نفسك فرصة تسمع افكار برا دايرة أفكارك. الحمل مطلوب منك النهاردة تسأل عن اللي شاغل بالك وتريح دماغك من مليون إجابة. مفيش غير يعني حل واحد، إنك تسأل مباشرة شيء شخص. اسأل. التور مطلوب منك النهاردة تتخلص من حاجة قديمة بتشدك لورا ومش بتساعدك. حاجة مش شخص، حاجة شخص، ولكن مش من دايرة المقربين رقم واحد. لو من دايرة بعد كده لا، عيد حساباتك. في ناس ما بتساعدش الواحد إنه يطلع خطوة لقدام، وممكن تكون حاجة مادية، ممكن تكون حاجة معنوية. الجوزاء مطلوب منك النهاردة تقلل شوية الوقت اللي بتقضيه وانت ماسك الموبايل وباصص فيه ومنفصل عن العالم. يعني نفض للموبايل شوية جوزاء، ممكن نتمشى، ممكن نتكلم، نرغي كده يعني. السرطان النهاردة محتاج تبدل كلمة ليه لكلمة ليه لا، ده هيساعدنا نفهم اكتر وناخد وجهات نظر مختلفة. فبدل ما نقول ليه نقول ليه لا. الأسد النهاردة مطلوب منك تحاول تتكيف أكتر مع المحيط اللي حواليك وتندمج أكتر من كده شوية. العذراء مش مطلوب منك غير أنك النهاردة تكون عادي، تتصرف على طبيعتك وتكون نفسك، مش لازم خالص تكون مبهر. الميزان النهاردة مطلوب منك يكون عندك خطة بديلة لموضوع أنت شاكك أنه ممكن يحصل من وراء مشكلة. العقرب حاول النهاردة تفرق بين الحاجة اللي محتاجة وقت والحاجة اللي محتاجة قرار فوري، ميز بين الاثنين قوي يا عقرب. طب القوس النهارده مش مطلوب منك غير انك تتبسط، شوف ايه اللي يبسطك يا استاذ ويا استاذه وابسطوا نفسكم بيه. كل العيد ميلاده النهارده 15/6، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. وعايزين نقول سوسو كل سنه وانت طيبه يا سوسو وعيد ميلاد سعيد. يقولك شخصيه جميله طيبه، في طاقه حب وحماس للكل، ما بيسمحش الحاجه انها تحبطه ولكنه بيحبط بسرعه، ولكن بيعرف يخرج نفسه من الحاله دي. محتاج دايما الناس اللي حواليه تكون بتدعمه وبتقوله كلمه طيبه. ما عندوش مشكله انه يحاول ولو 100 مره لحد ما يوصل للي هو عاوزه. بيعدي مشاكل ولكن هو قدها وبيقدر يخرج منها بقوه. صباح الفل، انتوا معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. مزيكا لحد بدايه الساعه الجديده، وبعد كده نرجع تاني بعد الدقيقه الاولى وفاء شهبور، وبعد كده نرجع لصباحكم مطرحك. يلا

شوية طب أكرم برضو شوية

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يمريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقة الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي وتبادل الخبرات لدعم تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة لرئيس وزراء جمهورية صربيا لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال الصحي. مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثل تتويجا لجولات مكثفة من المباحثات والاتصالات الدبلوماسية خلال الفترة الماضية. فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وقطر رحبوا بالإعلان عن التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ الاتفاق وبصورة كاملة ومشاركة الأطراف المعنية في جولات المفاوضات المقبلة بما يسهم في تعزيز فرص التواصل إلى تفاهمات شاملة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة صحفية إنه أنقذ إسرائيل من الإبادة النووية، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب إنه لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية لما كان لإسرائيل أن تبقى موجودة لأكثر من ساعتين. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي أعلن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل فوري، وفي خطوة تأتي عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وأكد ترامب أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا بما يسمح بعودة حركة الملاحة والتجارة البحرية بصورة طبيعية خاصة عبر الممرات البحرية الحيوية في المنطقة. ورياضيا، منتخب كوت ديفوار فاز على منتخب الإكوادور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيوه. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: إيه ده؟ مطعم اكلور.
2: هات ايفيل
1: صدقاف في الزور.
2: هات ايفيل
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل
1: مشكله في الميه.
2: هات ايفيل
3: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر. تعب وحساسيه. جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هات ايفيل
5: بصافي يا وسقه.
2: ايفيل تركو
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا ايفيل
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات ايفيل
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن ده
5: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771-750-307 الراديو 99.
7: يو وصاب بيبي ليتس جو
8: صباحك ومطرحك.

0: صباح الورد من جديد، انتم معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام، وتعالوا نروح لتقريرنا الصباحي المروري مع زميلنا الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد والياسمين استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذة المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه يا فندم؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم والحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، كذلك ايضا المدن الساحليه في نطاق محافظه الاليوبيه. بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من طريق الزراعه عند منطقه سلبيون، وبعض الكثافات في منطقه اليوبي المتجه لمدخل شبرا الخيمه. بيفضل ان احنا جاي محافظات الاقاليم وجه بحري مسلوك محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات اعلى دائره الخصوص والمرج وبهتيم واعلى مناطق البراميل، وبترجع ترد معانا الكثافات مره اخرى عن منطقه الكنيسه والمنيب المتجه الى مناطق المعادي. بتقابلنا بعض الكثافات النهارده عند منطقه بيرم سلطان عند اعلى منطقه البساتين ومنزل الصحراء، وبعض الكثافات المريه المتجهه للقصر الغربي في نطاق محافظه الجيزه منزل محور سبط بعض الاحجام المريه. هروح نستخدم منزل محور احمد راضي امام محطه مترو المنيب بعض الكثافات المريه. هروح نستخدم شارع ربيع الجيزي. هنروح لمحافظه القاهره نتجنب الان محور صلاح سالم الجديد نتيجه ان عندنا تسرب صرف صحي في هذه المنطقه، وتم اختار غرفه عمليات المحافظه امام منطقه القلعه تحديدا، وتم الدفع الان بالشفاطات والبدلات، وتم نشر المعدات في هذه المنطقه وجرى عمليه الاصلاح. كل اللي جاي دلوقتي من مناطق الملك الصالح وجاي من مناطق مصر القديمه ومتجه لمناطق حديقه الازهر وصلاح سالم القديم، هنروح نستخدم النهارده محور الاوتوستراد ونطلع منه على كوبري الاباجيه ونكمل على محور الاوتوستراد ونرجع ندخل محور صلاح سالم القديم، او هنكمل على مناطق كوبري الفردوس ومنطقه الفردوس من محور الاوتوستراد. بعض الكثافات ايضا اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، وبعض الاحجام اعلى كوبري اكتوبر متفرقه، هنروح نستخدم النهارده باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او نستخدم نفق الازهر وكورنيش النيل بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج. هنروح نستخدم النهارده شارع شبرا منزل كوبري التفاني الجنوبي بعض الاحجام المريه. هنروح نستخدم النهارده محور طه حسين او جمال عبد الناصر. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات للزحمه غير الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
1: صباح الورد الزحمة
0: صباح الفل. صباح الفل خليكم معنا لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام، وتعالوا نروح لميدلي صباحك ومطرحك. ويا ترى النهارده الميدلي مع مين؟
2: ميدلي صباحك ومطرحك.

مدلي صباحك ومطرحك، مدلي صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك.
1: صباح الخير.
2: صبحاوي على طول
1: يا عم. بقول لك صباح الخير
2: وانا بقول لك صبحاوي على طول.

0: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
1: التأمين في دم المصريين وخندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرغلاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
4: وبعد ما سمعنا ميدلي النجمة الجميلة أنغام، تعالوا نروح للبرج في الدرج. ويا برج الجدي، مطلوب منك النهاردة تخرج بره مود الجري حوالين نفسك وتلغي فكرة إنك لازم تعمل مليون حاجة في الدقيقة ولا الدنيا هتقف. خد المواضيع بهدوء أكتر وامشي خطوة خطوة، وافتكر دايما إن مفيش حد بيجري وراك. الدلو مطلوب منك النهاردة ما تديش حاجة أكبر من حجمها ولو حتى بزيادة التفكير فيها، وفي نفس الوقت تاخد بالك إنك ما تستصغرش حاجة وتديها أقل من حجمها. وازن، خليك ميزان يا دلو. الحوت النهاردة مطلوب منك تتكلم مع شخص مختلف عنك، دماغه مش نفس دماغك. ادي نفسك فرصة تسمع افكاره وتاخد رأيه وتاخد وتدي مع نفسك كده في اللي قاله لك، مش ممكن توصل لحاجة ما كانتش ممكن تجيب بالك. طيب الحمل، مطلوب منك النهاردة تسأل عن اللي شاغل بالك وتريح دماغك من مليون اجابة ما فيهمش غير واحدة بس صح، ومش هتعرفها غير لما تسأل، فاسأل يا حمل النهاردة. التور، مطلوب منك النهاردة تتخلص من حاجة قديمة عمالة تشدك لورا ومش بتساعدك انك تقدم خطوة لقدام، سواء الحاجة دي مادية او معنوية، مش كل حاجة قديمة تستاهل ان احنا نحتفظ بيها يا طول. اما يا جوزاء، مطلوب مننا نقلل شوية الوقت على الموبايل وبصين فيه ومنفصلين عن العالم اللي حوالينا. اقفله شوية، رميه شوية، اتمشى، اتكلم، اعمل اي حاجة تبعدك عن الشاشة شوية. طب السرطان، مطلوب منك النهاردة تبدل كلمة ليه لكلمة طب ما ليه لا، هيساعدك تفهم كل حاجة من وجهة نظر مختلفة وهتلاقي إجابات مختلفة وهتفهم إن العالم كله مش ضدك خالص. الأسد، مطلوب منك النهاردة التكيف أكتر مع المحيط اللي حوالينا والاندماج فيه، إن شاء الله النهاردة بس، فتفضلش واقف بعيد وعمال تتفرج، خليك جزء من المشهد النهاردة. طيب ده مين بقى؟ استنى انا وقفت عند ايه؟ قلنا الاسد. نروح للعذراء، النهارده مش مطلوب منك غير انك تكون عادي، خليك عادي، اتصرف على طبيعتك، مش لازم تكون مبهر خالص، المهم النهارده تكون مرتاح. طب الميزان، مطلوب منك يكون عندك بلان بي او الخطه البديله لحاجه انت مقلق منها. العقرب، حاول النهارده تفرق ما بين الحاجه اللي محتاجه وقت والحاجه اللي محتاجه قرار فوري، انت الوحيد اللي تعرف تقرر القرار ده لنفسك. واخيرا القوس، مش مطلوب منك غير انك تحس بالسعادة، تفرح، تتبسط، تفرح لفرحة الناس، تبسط غيرك، تبتسم على قد ما تقدر، عشان النهاردة اصلا اليوم العالمي للابتسامة والناس اللي بتحب الابتسامة وقوة الابتسامة والحاجات العظيمة بتاعتها. طيب كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانت طيب، شخصيتك قوية جدا، فيك طاقة وحماس ونشاط، ما بتسمحش لحد يحبطك، ما عندكش مشكلة انك تحاول مرة واثنين وعشرة. وبمناسبة موضوع ان النهاردة اليوم العالمي لقوة الابتسامة، الا قوة الابتسامة بتفتح قلوب الناس حتى لو لسه ما تعرفهمش ولا يعرفوك. قوة الابتسامة بتنور الوش حتى لو حاسس انك من جواك مش تمام. الابتسامة اول خطوة في طريق الراحة. قوة الابتسامة في انها بتهون على الناس اللي حواليك من غير ما تقول ولا كلمة. قوة الابتسامة في انها تقدر تقطع سلسلة طويلة من الافكار السلبية والمشاعر اللي تقيلة علينا. قوة الابتسامة في انها قادرة على تحويل اي لحظة عادية لذكرى حلوة جميلة. قوة الابتسامة في انها تقدر على حرق دم الناس اللي يقولوا لك كلمة بايخة وتدوس لهم وتبتسم ابتسامة الفنان خالد الصاوي العظيمة دي. قوة الابتسامة في قدرتها على انها بتدي امل ليك ولغيرك من اللي حواليك. قوة الابتسامة بتقول لنا ان السعادة مش لازم خالص يكون ليها سبب كبير، ممكن يكون سببها مجرد ابتسامة. كل سنة وانتم طيبين، النهارده اليوم العالمي للابتسامة، يعني واليوم العالمي للحاجات الحلوة دايما. ها؟ طيب يلا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: صباحك ومطرحك على راديو 99.
7: وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك. هنتقابل بكرة الساعة 7 الصبح وصباح جديد. دقائق وتبقى معاك وفاء شابور الدقيقة الأولى، بعد كده فادي وعمير هيبقوا معانا وحلقة جامدة جدا من لسه الصبح. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتأمل القاهرة أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون وتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وتؤكد بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهيئة بيئة أكثر ملائمة للتعاون والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة وازدهارها. وتعرب مصر مجددا عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب إلى إعادة تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب اليوم بالتوصل إلى إطار اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وصفا إياه بالخطوة الحاسمة نحو السلام. وقال غوتيريش أنه يأمل في أن تستفيد الأطراف من الزخم الحالي وتضاعف جهودها من أجل التوصل لحل نهائي، ومجددا تأكيده على استعادة الأمم المتحدة التام لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة صحفية إنه أنقذ إسرائيل من الإبادة النووية، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب إنه لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية لما كان لإسرائيل أن تبقى موجودة لأكثر من ساعتين. اقتصاديا، الرئيس الامريكي اعلن رفع الحصار البحري الامريكي المفروض على ايران بشكل فوري في خطوه تاتي عقب الاعلان عن التوصل الى اتفاق بين واشنطن وطهران. واكد ترامب ان القرار يدخل حيز التنفيذ فورا بما يسمح بعوده حركه الملاحه والتجاره البحريه بصوره طبيعيه، خاصه عبر الممرات البحريه الحيويه في المنطقه. ورياضيا، منتخب تونس تلقى هزيمة ثقيلة أمام ناظره منتخب السويد بنتيجة 5-1 صباح اليوم في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم. عبير النهاردة أجازة وأنا موجود معاك من دلوقتي والحد الساعة 10، ويوم جديد ويوم أعتقد هيكون مميز جدا جدا. نتمنى ونتفائل خير من بدايته كده علشان يكون يوم حلو علينا جميعا، وينتهي كده في آخر اليوم بفرحة كبيرة لمنتخبنا، ونحقق حاجات بقالنا كتير جدا نفسنا فيها. والمشاركة أو أول مباراة النهاردة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب بلجيكا، أو أول مبارياتنا يعني في المونديال وبطولة كاس العالم. مفيش حد ما مش قلقان شوية، مش عمال يفكر طب إيه طب إزاي، اللي ليه في الكرة واللي ملوش. على فكرة كلنا وقت المنتخب وخصوصا في البطولات الكبيرة وبطولة كاس العالم، يعني كاس العالم أهم البطولات أكيد، والمونديال الحلم من وقت للتاني كانت أحلامنا بس إن إحنا نتأهل وإن إحنا نوصل ونكون بنشارك حتى لو مشاركة بسيطة، لكن أحلامنا كبرت وأحلامنا بقت أنه عايزين نكسب ونحقق أول فوز في تاريخنا في بطولة كاس العالم. والنهاردة أمام منتخب بلجيكا، وأول مبارياتنا في المجموعة عندنا بلجيكا وعلى كده نيوزيلندا وعلى كده منتخب إيران، فعندك يعني مباريات إن شاء الله إن شاء الله قدها وقدود، ونعرف كده أن احنا نفرح ونعمل أداء حلو وننبسط كورة وننبسط رياضة، ونبقى عارفين احنا في الماتشات الكبيرة دايما بنبقى مقلقين، لكن القلق اللي هو الكويس، عارف اللي هو انا قلقان من الامتحان ده بس عارف ان انا عملت اللي عليا وهجتهد، وان شاء الله ربنا يكملها على خير ونبقى فرحانين. مش عيب ان انت تبقى متفائل على فكرة، في ناس تبقى واقعية زيادة في بعض الاوقات، لكن الواقعية برضو حلوة. لكن فكرة انه ده منتخب بلجيكا، ده انت عارف عندهم لعيبة مين، ده انت عارف ما مين، طب انت عارف مين اللعيب اللي هيمسك اللعيب الفلاني والحاجات دي كلها، عادي يا جماعة، في الاول وفي الاخر كرة وبتعتمد على التوفيق من ربنا والحالة الفنية اللعيبة عندنا والحماس اللي موجود اكيد عند الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا اللي كلنا وراه اكيد، وكلنا عارفين قد ايه هو عنده الحماس والنيرف بتاع الملعب والنيرف بتاع انه عايز اكسب وعايز، واكيد هو بيفكر قد ايه كلنا مستنيين الفرحة الحلوة اللي تحصل النهاردة. لو تعادلنا دي حاجة كويسة، لكن احنا طبعا خلينا طمعين اكتر ويبقى عندنا حلم الفوز وحلم ان احنا نحقق يعني اللي احنا عايزينه بقالنا كتير. نتمنى التوفيق لكل رجالة منتخبنا الوطني، نتمنى انه كل او الـ11 لاعب اللي هيكونوا موجودين يقدوا افضل اداء. في توقعات كتيرة بقى ليها علاقة بالحاجات الفنية والكلام ده كله، هنسيبه للبرامج الرياضية، لكن احنا جايين معاك كده نبدأ الحماس من بدري ونبدأ التشجيع من بدري. والماتش النهاردة الساعة 10، فالوقت بتاعه كويس، فتقدر ان انت تتفرج يعني وتجمع صحابك، تجمع العيلة، تتفرجوا في البيت، تتفرجوا برا البيت زي ما انت عايز. فقول لنا كمان مجهز كده هتتفرج مع مين وفين، يعني تفرق جدا مع مين. لو انت في ناس بقى معينة بتتفائل كده بالفرجة معاها او تبقوا متجمعين في المباريات المهمة، فابعت لنا على رقم الواتساب على 010-490-904. عايز تبعت توقعاتك للمباراة يلا بينا، بس توقعات إيجابية بقى، محدش بقى بلاش الحاجات الواقعية اللي هي ايه احتمال، خلينا في الحاجات الإيجابية. وزي ما قلنا مش عيب خالص خالص ان احنا نبقى طمعين ان احنا نحقق حاجة كبيرة، عارف اللي هي احنا محتاجين واحدة من اللي هي ايه، ياريت ياريت، عارف الحاجات اللي هي تدي كده في الموضوع. ويمكن النهاردة يبقى البداية القوية جدا جدا لمنتخبنا، أغنية برضو تدي لك الحماس المطلوب، تشجعك كده ان انت تتحمس للمباراة النهاردة. شارك معايا وبعت لي على رقم الواتساب على 010-490-904، او كمان كلمني على 2-18-10-8-66. موسيقى

0: عبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: وعندك واحد شاي تفريح،
2: صبح

0: شركة فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15-641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة.
1: موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش اكتر واكتر. وبرضو يعني النهاردة مفيش كلام اكتر، او عينينا كلها على المباراة اللي هتكون موجودة النهاردة ما بين منتخبنا الوطني وما بين منتخب بلجيكا، واول مباراة في مشوارنا في المونديال. ان شاء الله يكون مشوار طويل ويكون مختلف عن اي مشاركات قبل كده، ونكون متحمسين زي ما قلنا. وزي ما قلت لك كده، وبسألك النهاردة مقرر انك تتفرج على المباراة فين ومع مين؟ مع مين دي تفرق جدا جدا زي ما احنا قلنا. القعده الحلوه والتشجيع الحلو، تبقى تتفرج على ناس كده مركزه معاك ومركزه مع المباراه، وتتناقش معاهم في حاجات الكوره، اللي ليه في الكوره واللي ملوش في وقت المنتخب. الموضوع بيبقى مختلف تماما، ويبقى كلنا مركزين ومبسوطين وفرحانين كده. معايا تليفون من توفيق. توفيق صباح الفل.
2: صباح الفل يا فادي،
1: ايه الاخبار؟
2: لا
1: انا عايز حماس المنتخب كده. لا انت لسه ما صحيتش، مش هينفع.
2: الحمد لله الحمد لله. لا انا فايق كويس والله، متفائل جدا.
1: انت من الناس اللي هي المتفائله عادي. منتخب بلجيكا منتخب قوي، بس احنا كمان منتخبنا مش اي كلام يعني.
2: احنا ناس اقوياء برضو، احنا زرعنا، احنا 11 وهم 11. احنا الحمد لله جامدين، عندنا لعيبه كويسه، بنقدر نعمل كل حاجه الحمد لله. انا متفائل جدا.
1: هو انا دايما في حاجات الارقام يعني ما بقاش ليها علاقه بالواقع، لكن او بالحاله الحاليه، لكن خلي بالك احنا كان ما بيننا وبين منتخب بلجيكا اكتر من مباراه، هي كلها مباريات او كانت وديه، لكن احنا كسبنا 3 مرات ومنتخب بلجيكا كسب مره في 4 مواجهات. واخرهم قريب على فكره، في 2022 كان مباراه وديه ما بين مصر وبلجيكا واحنا كسبنا 2-1. فليه لا؟ ليه لا؟ المشكله يا جماعه،
2: انا شايف ان احنا مع كابتن حسام حسن بنتطور. وشايف ان بصراحه انا كنت مستني واحد من الناس كابتن حسام حسن من زمان يمسك المنتخب.
1: الواحد مبسوط ان المنتخب او ان المدير الفني وطني، عارف. انا ضامن ان هو خايف على المنتخب بجد، مش فكره انه يعني مدير فني شاطر او اجنبي ومميز، لا احنا ده منتخبنا، فهو اكيد خايف زينا وقلقان زينا. غير ان هو طبعا يعني كابتن حسام حسن اسطوره كمهاجم مصر،
2: هو اسطوره كلاعب، وان شاء الله ربنا يوفقه ويقدر يحقق كمدرب. انا شايف ان هو كويس جدا، وضد اي حد ينتقده، وضد اي حد يقف قدام المنتخب اليومين دول بالذات. احنا لازم نقف جنب منتخبنا، والله النتيجه دي بتاعت ربنا، بس نعمل اللي علينا.
1: بالظبط، هو ده، نعمل اللي علينا، نبقى احنا مدين ال 100% من مجهودنا ومن الاجتهاد جوه المباراه. ما ندورش يعني على كل الفنيات بشكل بقى كبير، لكن نبقى متحمسين كده، انه عارفين انه ان احنا قدها قدود، عادي نجيب جون وبعد كده نجيب التاني، ربنا يكرم، عادي مفيش مشكله.
2: احنا عندنا شويه لعيبه محترمين جدا جدا، واحنا نقدر نشرف نفسنا ونشرف الكره العربيه والكره الافريقيه. وعندنا امثال زي كابتن مصطفى شوبير، امام عاشور، مرموش، لا احنا
1: كلهم والله كلهم، كل اللي موجودين اللي حتى يعني هيشاركوا او لا، يعني احنا واثقين فيهم جدا جدا. توفيق، انت قلت لي بس خلي بالك كلمه السر هتبقى امام عاشور. اشمعنى؟
2: انا حاسس كلمه السر امام عاشور، من وجهه نظري البسيطه جدا، ان هو احلى لعيب في مصر واحلى لعيب في افريقيا دلوقتي، واحلى خط وسط شافته عيني بصراحه.
1: نتمنى التوفيق ليهم يعني كلهم، ويا رب نتكلم بكره واحنا فرحانين بقى ونبقى مبسوطين
2: من المباراه باذن الله.
1: اشكرك
2: يا توفيق. افكرك بكره ان امام عاشور هو كان كلمه السر باذن الله.
1: اتفقنا، بشكرك جدا يا توفيق، ويومك حلو كده ومبسوط دايما معانا، بشكرك. طيب انتوا كمان يعني سالناكم سؤال له علاقه على فكره بالموضوع، يعني احنا كنا مختارين الموضوع من قبل من الاسبوع اللي فات، دايما بنجهز كل الافكار اللي احنا ندردش فيها مع بعض، وسالناك انت بتحب نفسك بنسبه كام في الميه. السؤال من هنا على فكره ليه علاقه بقد ايه انت عارف قيمه نفسك، يعني احنا قد ايه عارفين قيمه منتخبنا مثلا، وعارفين قيمه كل لاعب عندنا، عارفين قيمه الاجتهاد اللي احنا بنعمله. سواء بقى يعني انت بتحب نفسك في شغلك، او بتحب نفسك في كشخص، ولا دايما عارف اللي هو تقصو على نفسك وبتشوف تقطب نفسك بنفسك من قبل ما اي حد يقولك اي حاجه. فابعت لنا برضو وقول لنا انت تحب نفسك بنسبه كام في الميه، والموضوع هنا بقى ملوش علاقه بالانانيه، لكن التقدير لما يجي منك لنفسك اعتقد بيفرق قوي ان اللي حواليك بعد كده يقدروك. الغنوه دي محتاجه ان انت ايه صح معانا. بص ايوه جايين النهارده الساعه 10 مصر وبلجيكا ان شاء الله قدها ودود.

0: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح ولسه كده في بدايه اليوم اللي ان شاء الله يكون يوم يعني بدايته حلوه ونهايته تكون احلى واحلى بفوز منتخبنا بمباراته الاولى كده امام منتخب بلجيكا في مشوارنا في المونديال 2026. زي ما قلت لك كده قول لنا يعني توقعاتك. تمام مفيش مشكله انت تقول التوقعات وتبقى يعني حاسس ايه اللي هيحصل, وكمان قول لنا اكتر تتفرج مع مين, مقرر كده انه مين يكون موجود معاك. معايا تليفون من حسن. يا حسن صباح الفل.
1: يا فادي صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟ وانت كمان اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. عبير عامله ايه؟ كله تمام,
0: كله زي الفل. ومتحمسين النهارده للمباراه. قول لي كده تتفرج مع مين, مقرر تعمل ايه؟
1: انا متفائل جدا ان شاء الله يا فادي والله بجد, يعني ربنا يعلم الواحد بيحب البلد ازاي. انا عايز اقول لك العربيه عندي فيها علم مصر جميل جدا.
0: طلع العلم دلوقتي يلا بينا.
1: وعندي على المكتب والله يا فادي علم كبير تاني حاطه عندي في البتاع كله ايه بوست اعمل لهم اجواء البطوله. فالحمد لله متفائلين كلنا.
0: ربنا يسعدنا يا رب كلنا كده يا رب النهارده. وتوقعاتك ايه بقى للكوره والحاجات التفاصيل شويه؟
1: بص انا ان شاء الله يا رب يعني ايا كان بلجيكا ايا كان مين انا متفائل ان شاء الله يا رب ان احنا هنعمل ماتش كويس جدا, واحتمال كبير قوي ان شاء الله انا متفائل 2-1 يعني
0: مساهد.
1: عندي امل كده. عندي امل كده. والجون ده هيبقى غلطه, يعني عارف ان احنا بيبقى ساعات عندنا غلطات. ان شاء الله يا رب ان شاء الله متفائل ان يعني حاسس حمزه كده هيجيب حاجه النهارده ان شاء الله.
0: حمزه عبد الكريم
1: يعمل حلو كده.
0: والله انا من الناس اللي متفائل جدا بحمزه عبد الكريم. ما ينفعش نشوف خالص ان هو لعيب لسه صغير وما فيهوش خبرات, بالعكس يعني ده يعني يرفع اسم مصر وموجود محترف في برشلونه. لسه المشوار ما بداش بالشكل الكبير قوي, لكن وارد دي تكون البطوله اللي يعني يتولد منها نجم كبير. وزي ما شفنا برضو في الماتشين اللي فاتوا زيكو ادى مباراتين وديتين لكن اول مره بيشارك, فبرضو في رهان كده على اسامي تنضم اكتر للمنتخب ويكونوا بعد كده من العناصر الاساسيه دايما.
1: ايوه ايوه. لا هو كويس جدا, وانا حاسس ان هو بيفايت يا فادي. لو خدت بالك الماتش اللي فات ما شاء الله بيفايت, يعني هو كويس. وانا حاسس ان هو النهارده هيعمل حاجه كويسه,
0: لعب 5 دقايق او حاجه لكن قدر ان هو برضو يحاول في التحامات وحاجات زي كده كبيره قوي.
1: ايوه لا ما شاء الله هو كويس وقوي ولسه صغير, فلا انا متفائل بيه خير ان شاء الله يا رب هيعمل حاجه كويسه.
0: فرحني فيها بقى اكتر بقى. قول لي هتتجمع مع مين, مين لازم تتفرج معاه على الماتش, في البيت ولا بره البيت؟
1: في بصراحه يعني تو بلانز كده. انا في ولادي طبعا عايزهم يعني يحضروا الاجواء دي, انا ولادي صغيرين شويه يعني 10 سنين و9 سنين و4 وكده, فعايزهم يحضروا الاجواء دي النهارده. واصحابي في نفس الوقت امبارح كنا بنتكلم ان احنا عايزين برضو نتجمع في مكان عندنا يعني قريب من البيت ان احنا نتفرج كلنا مع بعض. فاحتمال اعمل الاثنين, اعمل ميكس يعني اخد ولادي
0: يبقى الصحاب والعيله مع بعض.
1: ان شاء الله يا رب. يعني عايز اعمل كده, اخدهم برضو عايزهم يحضروا الاجواء دي مع اصحابي ويشوفوا بقى الماتشات بتاعه مصر احنا بنعمل ايه الكلام ده كله. يعني ان شاء الله يا رب.
0: بالتوفيق لينا باذن الله. وبشكرك يا حسن جدا ويومك حلو.
1: ربنا يخليك يا فايد. انا شكرا جدا وان شاء الله يا رب نفرح كده بكره كده بالنتيجه كويسه
0: يا رب. إن شاء الله. يا رب باذن الله. بشكرك جدا. طيب توفيق بيقول لي انا بتفرج دايما مع حماتي ومراتي, بتفائل جدا جدا بحماتي علشان هي صاحبتي جدا. ربنا يسعدكم يا رب ويديم المحبه. الهام كمان تقول صباح الخير والسعاده وراحه البال. انا بحب نفسي 100% واكيد بحب مصر. ان شاء الله مصر تكسب 1-0 وتحيا مصر. وبحب الراديو 90-90 يا الهام, دايما منورانا بالتوفيق اكيد لمنتخبنا. طيب لو انت من الناس اللي مع يعني ما قررتش لسه هتتفرج فين, هتتجمع فين, فعند

بس تعرف تتفرج على الشاشات اكبر او تستمتع بمود ان انا في الشاشه وكل التفاصيل اللي تكون موجوده. فعندك فرصه ان انت تروح النهارده من بدري كمان ومن مع انطلاق المباراه الساعه 10 تشجع مصر في العاصمه الجديده وتتفرج على اكبر شاشه عرض لمباريات كاس العالم وتستمتع باجواء كانك في الاستاد. والموضوع بسيط، هتدخل على موقع تذكرتي ويكون معاك الدعوة المجانية علشان يكون الموضوع بس منظم بشكل مختلف. اللي راحوا الأيام اللي فاتت تستمتعوا جدا جدا، فيبقى عندك فرصة انه المرة دي بقى مع ماتش مصر الحكاية هتكون مختلفة اكيد، ويكون الحماس اكتر واكتر. خليك مكمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90، لسه موجود معاك فادي ابراهيم. ابعتلي وشارك معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 94.

إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: إيه ده؟ ما طعمك لور
2: هات ايفيل
1: ده واقف في الزور
2: هات ايفيل
1: اكل طعمه تغير
2: هات ايفيل
1: المشكله في الميه
2: هات ايفيل
3: مشكلة في الهضم جفاف بشره وشعر تعب وحساسيه جلالات والميزانيه
2: ما تجيبي ايفيل
4: ضيوف عايزه قهوه
2: هات ايفيل
5: بقى صافيه وسقعه
2: ايفيل تركو
4: شمعتين بدل السبعه
2: هيجيبوا ايفيل
6: مفيش فن هيجيلك
2: هات ايفيل
6: ممكن تركبه بايدك
2: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن
5: اطمن ده اي فلتر
7: اي فلتر مية تطمن لها اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771-750-307
8: في شركات بتقعد شهور تدور على ارض صناعية علشان تبني مصنع وفي شركات بدأت بالفعل مع السويدي للتنمية الصناعية احجز ارضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com رقم التسجيل الضريبي 555-159-566
9: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-90.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، موجود معاك فادي إبراهيم، وبندردش أكتر وأكتر في كذا حاجة، وبندردش على يعني استعداداتنا كده لمباراة النهاردة أمام منتخب بلجيكا وانطلاقة مشوار منتخبنا في المونديال. لكن سؤالنا الأساسي ليه علاقة بقد إيه أنت بتقدر نفسك وقد إيه أنت بتحب نفسك، وسألناك كده يعني كام في المية أنت شايف أنك بتحب نفسك أو شايف أن أنت عارف قيمة نفسك بشكل كبير. السؤال ده وراه حاجات يعني نفكر فيها بس شوية مع بعض. وسط زحمتنا، وسط اليوم اللي بيجري مننا، متبقاش يعني بتدور دايما على التقدير، دايما دور أنه مديرك يقدرك، صحابك يقدروك، العيلة بتاعتك أو البيت يقدر قد إيه أنت عامل مجهود ومضحي مثلا بحاجة بتحبها علشان تشتري حاجة معينة لأسرتك أو لعيلتك. لكن بتيجي دايما فكرة أنه هل أنا بقى بحب نفسي ولا لا، هل أنا مقدر نفسي ولا لا، لأنك مع وقت معين أو مع أي موقف بتلاقي أنه إيه ده، فلان ده مقدرنيش، والناس دي إزاي مش واخدة بالها قد إيه أنا بتعب، قد إيه أنا عامل اللي عليا، الناس دي معرفتش أنا بتعب قد إيه علشان أوصل للحاجة الصغيرة أو اللي أنت شايفينها أن هي سهلة. فبتيجي الحكاية بس من هنا، أنك ممكن يتكسر قلبك او يعني تحس انه ما خدتش تقدير اللي انت عايزه من غيرك، بس انت اصلا مش مقدر نفسك من الاول، انت اصلا مش بتحب نفسك بالشكل الكافي. فتعالوا نفكر شوية ونسألك برضو، هو انت بتعبر عن ده ازاي؟ يعني انت لما بتقدر نفسك تدي وقت لنفسك معين، بتهتم بقى بصحتك، بالاكل بتاعك، برياضة معينة انت بتعملها، فعندك على الاقل في اليوم من نص ساعة او ساعة انت قاعد بتفكر كده في ايه الخطوات المهمة اللي انت لازم تعملها، بتفكر في حاجات قبل كده. لكن هتلاقينا معظمنا في ناس بتعرف تعمل كده ودي حاجة تستحق يعني الإشادة، لكن في ناس او معظمنا يعني بيقعد يفكر في اللي حواليه، يقعد يفكر في رد فعل فلان لما انا اقول كذا، او رد فعل فلان لو قررت انجح او قررت اخد خطوة جديدة او اعمل مشروع جديد بفكر فيه. فتلاقي انه هو انا ناسي علاقتي بنفسي ومركز في علاقتي بالناس اللي حواليا. فبعت لي وشارك معانا كمان على رقم الاسم اس على 199 او على رقم الواتساب اسرع على طول، ويبقى المسج بتوصل لنا في لحظتها على 010-400-9090-4، وكمان تكلمنا على 2-18-10-8-66. فكر كده معايا وبعت لي على الواتساب او على الاسم اس او تكلمنا على طول.

بنوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا ودايما كده موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. يا رب يعني يجعلوا يوم خير كده علينا جميعا. وزي ما قلنا النهارده ماتش مهم جدا وبدايه انطلاق مشوارنا في مونديال 2026 وقدها وقدود، ويعني واثقين جدا جدا في منتخبنا، واثقين ان شاء الله ان احنا نعمل اداء حلو ونكسب ويبقى اول فوز في تاريخ منتخبنا في بطولات كاس العالم. يا ربنا يعني يفرحنا كده النهارده ونيجي بكره بقى فرحانين رايحين شغلنا كده واحنا مبسوطين ونتفائل خير، وتحس كده ان ايه الموضوع محتاج برضو في نهايه اليوم تسمع كده يعني النهارده كده بليت الله يا بلادنا الله واحده كده من الحاجات الحلوه دي، ونبقى مبسوطين في يعني في يومنا النهارده. كنت موجود معاك فادي ابراهيم ودايما موجودين مع بعض في كل اللحظات المهمه على الراديو 90 90. نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه، ومفيش مانع ان احنا نختم برضو من يعني اغنيه كده برضو تدينا نفس الحماس. جايلين للبطوله النهارده باذن الله، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته امام منتخب بلجيكا الساعه 10 بالليل النهارده. كنت موجود معاك فادي ابراهيم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح اليوم المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، والذي يقام المعرض مركز منارة للمؤتمرات والمعارض الدولية. مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتأمل القاهرة أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون وتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وتؤكد بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهيئة بيئة أكثر ملائمة للتعاون والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة وازدهارها. وتعرب مصر مجددا عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب إلى إعادة تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قال إن الشركة القابضة للصناعة الغذائية تطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وتعزيز استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات المنتشرة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التموين لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. ورياضيا، منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن يلتقي نظيره منتخب بلجيكا في تمام 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة إن شاء الله بداية مشوار منتخب مصر في كأس العالم. عندنا لقاء مهم جدا، ضربة البداية والافتتاحية لمنتخب مصر أمام بلجيكا اللي هو صاحب الحظوظ الأوفر والأقوى في الصعود من هذه المجموعة في المركز الأول. مفيش شك إنه ماتش قوي، ماتش مهم. استعرض مع حضراتكم في البداية كده قبل ما نتكلم مع بعض وندردش على النتائج اللي حصلت امبارح، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر إن شاء الله النهاردة. الماتش الساعة 10، وبالمناسبة دي احنا هنكون معاكم في استوديو تحليلي من العاصمة الإدارية إن شاء الله النهاردة، يعني فان زون واحدة من مش واحدة من أكبر، هي أكبر فان زون ممكن تكون اتعملت في تاريخ مصر في أي بطولة أو أي تجمع رياضي. إن شاء الله نكون كلنا موجودين هناك النهاردة، وإن شاء الله وبإذن الله منتخبنا يكسب ويسجل ضربة بداية قوية قدام بلجيكا. ومش بعيد والله، إحنا كسبنا بلجيكا قبل كده مش مرة، كسبناهم قبل كده أكتر من مرة. منتخب قوي، منتخب كبير، ولكن احنا باذن الله قادرين او على الاقل يعني نطلع باذن الله بتعادل يفرق معانا فيما تبقى من مشوارنا في البطولة وتحديدا في دور المجموعات. ويمكن قلتها وكررتها وبكررها تاني، ضربة البداية مهمة جدا، خاصة ان ضربة البداية قدام واحد من المنتخب، مش واحد من المنتخبات، قدام المنافس او المرشح الاول للصعود في المركز الاول من هذه المجموعة. وبالتالي انت لما تعادل قدامه او تكسبه انت اخدت دفع معنوية غير طبيعية، حافظت على فرص وحظوظ اكبر بكتير في الصعود من هذه المجموعة لدور 32 الدور التالي. وبالتالي اللقاء النهاردة ده لقاء مفتاحي كده، يعني تحقق فيه نتيجة ايجابية باذن الله يفتح لك ابواب خير كتيرة يعني في اللي جاي. التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر النهاردة في حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خط الوسط مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، والهجوم زيكو وعمر مرموش ومحمد صلاح. دي التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر النهاردة، وايا كان بقى ال11 اللي كابتن حسام هيعتمد عليهم احنا في الاول وفي الاخر ايه واثقين فيهم جدا. يعني بمناسبه كابتن حسام امبارح طبعا كان في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق اللقاء، وكابتن حسام بدا كلامه في المؤتمر الصحفي وتصريحاته قال احنا قمنا بالتحضير لمباراه بلجيكا بشكل جيد، واخبرت اللاعبين ان التواجد في كاس العالم ليس سهل، وشددت على ضروره استغلال الفرصه، سنقدم ما يليق بالكره المصريه والعربيه والافريقيه، لدينا الطموح رغم مواجهه احد المنتخبات المرشحه للفوز بكاس العالم، وكره القدم بها سعي واجتهاد، نحاول تحقيق نتيجه ايجابيه امام منافس قوي، ونسعى الى تحقيق هدفنا بالتاهل الى الدور الثاني من نهائي كاس العالم وحصد النقاط اللازمه لتحقيق الهدف خلال مباراه الدور الاول. وبعد كده راح على اختياراته وقال ان اختياراتي تأتي من خلال رؤيتي للجانب الفني والشخصي والروح والطموح لدى كل لاعب. وقال مصطفى زيكو جاء في الوقت المناسب، وكذلك اسلام عيسى الذي تمنيت تواجده معنا، واختار في الوقت المناسب اللاعب الذي اريده، وسيتواجد اخرون. ومن المهم لاي مدرب ان يحقق نتائج ايجابية بالاضافة الى البحث عن مواهب تشكل اضافة فيما بعد للمنتخب. وقال عملت قدر الامكان على استقطاب اللاعبين، ولا يوجد منتخب هنا في كأس العالم اختار اي لاعب في قائمته عن طريق الصدفة، وكل مدرب يختار عدد معين من اللاعبين، وبكل تأكيد يوجد العديد من المميزين زيكو وحمزة نمازج، واتمنى ظهور الكثير بجانب صلاح ومرموش. واضاف كابتن حسام اعتدنا على المسافات، وهذا بسبب المساحات والمسافات الكبيرة في الولايات المتحدة الامريكية، ومدينة سبوكن هادئة، والمسافة الى سياتل 45 دقيقة فقط. أكون منتخب مصر ليس للمشاركة في كأس العالم أو الأمم، ولكن حتى يصبح لمصر منتخبا في المستقبل، وألا يتوقف منتخب مصر على لاعب عندما يعتزل أو يتعرض للإصابة، ونسعى بالنزول في معدل الأعمار. قال الكرة المصرية ستشعر بهذا الإعداد في المستقبل القريب بداية من أمم أفريقيا المقبلة. يهمني أن يكون هناك احترام لأداء منتخب مصر، وسنرى كرة جماعية لا تعتمد على لاعب. دي تصريحات الكابتن حسام حسن قبل لقاء اليوم أمام بلجيكا. طب تعالوا نروح نشوف بقى رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا قال ايه على لقائه امام منتخب مصر. قال: نعلم ان منتخب مصر يعرف نقاط القوة لدينا، لكننا ايضا درسنا مصر بشكل جيد، ونعرف انهم لديهم العديد من اللاعبين المميزين بخلاف مرموش وصلاح وتريزيجيه. علينا ان ندخل مباراة بالتواضع الكامل، ولا ان نفرط في الثقة حتى لا نقع في مشاكل خلال المباراة، لكننا نحترم منتخب مصر، وهم يمتلكون خبرة جيدة كما قلت، وقادرون على صنع الفارق خلال المباراة. تريزيجيه صرح للصحفيين وقال: جميع لاعبي المنتخب المصري على قلب رجل واحد، وهدفنا إسعاد الجماهير، نخوض كل المباريات بهدف واحد وهو الفوز. نحترم منتخب بلجيكا وكل فرق المجموعة، ونستعد لكل مباراة على حدة. كل اللاعبين جاهزون لمواجهة بلجيكا، وقرار المشاركة في يد حسام حسن، وأشكر الجماهير المصرية على دعمها لمنتخب مصر في كل مكان. دي أبرز التصريحات اللي كانت قبل لقاء اليوم. زي ما كنت بقول لحضراتكم، اللقاء هيبقى الساعة 10 إن شاء الله بتوقيت مصر، ضربة البداية اللي بإذن الله تكون ضربة بداية موفقة لمنتخبنا في مشواره في كأس العالم. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث نت، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
2: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. منتخب إيران وصل إلى مطار لوس أنجلس مبارح الحد وسط توتر شديد. طبعا حضرتكوا أكيد عارفين ليه، يعني هو معسكر إيران في تخوانة المكسيكية وبيجي يوم الماتش، يعني يجي يوم الماتش يلعب الماتش يتوكل على الله. فطبعا الدنيا ملبشة تماما، وكان في تواجد أمني والشرطة أغلقت كل حاجة وسلك شايك، ويعني حصروا الأوتيل اللي موجود فيه منتخب إيران تماما. ماتش بتاع إيران ونيوزيلندا هتلعب طبعا في المجموعة السابعة، وكان المفروض أن يبقى فيه مؤتمر صحفي، هيبقى فيه مدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طرمي، ده بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية 7:15 بتوقيتنا احنا، او بتوقيت جرينتش يعني 11:15. لما نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا ايران وصلت عشان تلعب ماتش نيوزيلندا، احنا نلعب بلجيكا وهي هتلعب ايه نيوزيلندا، فربنا يستر والدنيا تمشي ايه زي الفل، يبقاش فيها مشاكل يعني. طيب نروح بقى الى نتائج الامس. طبعا الناس كلها متبهدلة في موضوع النوم الايام، هو مونديال امريكا ده عجيب غريب فصعب. عندك اسبانيا والراس الاخضر، دي ماتشات النهاردة، اسبانيا والراس الاخضر الساعة 7، مصر وبلجيكا الساعة 10، السعودية وأوروغواي الساعة 1 صباحا، وايران ونيوزيلندا الساعة 4 الفجر. ماشي، دي ماتشات النهارده. طب ماتشات امبارح ايه اللي حصل فيها؟ عندك بقى المانيا كسبت كوراساو 7-1 7-1، حاجه كده من ايام ايه، من ريحه الفوز التاريخي الالمانيا على البرازيل. منتخب المانيا طبعا عندهم لعيبه تقيله قوي، برضه عندهم لعيبه تقيله، عندهم منتخب وجيل جامد يعني. هولندا واليابان ده كان احلى ماتش اتلعب امبارح، اتعادلوا 2-2، ومنتخب اليابان يا جماعه تحسهم ايه، مش فكرة مكان، هم تحسهم كده فرقة مستحمية كده، تحس ان هم ما بيعرقوا يعني، في دور كل واحد نازل بيعمله، ما تحسش ما بيعرقوش، ما فيش مشاكل، الدنيا سهلة، هو نازل عارف بيعمل ايه، تحس ما فيش هامش خطأ، هو عاملين منتخب جامد جدا. عملوا امبارح ماتش حلو قوي، على الرغم ان هولندا عندها جابكو وعندها فان دايك وعندها مالين وديونج وعندها لعيبة، هولندا طول عمرها بيبقى عندها افراد وعندها اجيال جامدة جدا، بس هتعملش حاجة. وفي الاخر اتعادلوا مبارح 2-2 في ماتش كان حلو قوي قوي قوي. كمان الساعة 2 الفجر كوت ديفوار خطفت فوز غالي جدا جدا جدا قدام الاكوادور. على فكرة الاكوادور تبان لناس كتير ان يعني ده منتخب الاكوادور ده منتخب ضعيف، لا، منتخب الاكوادور منتخب قوي جدا، منتخب قوي جدا جدا جدا. ف يعني امبارح كان عادي جدا ممكن يكسب كوت ديفوار 3-4 يعني، وجاب كورتين في العرض ده وفي الشوط الاولاني، يعني منتخب تقيل يعني، ولكن كوت ديفوار غفل الاكوادور وجاب فيها جول في الدقيقه 90 عشان يخطف 3 نقط غاليين جدا جدا جدا لكوت ديفوار في مستهل مشواره ولقاءاته في كاس العالم. الختام بقى كان الساعه 5، والساعه 5 خلص ب5، خسرت تونس ب5 قدام السويد. وانا مش عارف بصراحه الانهيار اللي كان فيه منتخب تونس، يعني منتخب تونس مع مدربه صبري الموشي عملوا ماتش، يعني كلمة سيء دي كلمة مهذبة او كلمة يعني ما توصفش اللي حصل من منتخب تونس امبارح. منتخب تونس امبارح كان سيء، يعني سيء سيء سيء سيء سيء سيء، حط تحتها 600 مليون خط يعني، وحشين جدا جدا جدا. يعني اول مره اشوف، او يعني مرات ممكن تكون نادره، اول مره اشوف منتخب تونس بالانهيار ده، منهار، عارف، منتخب منهار حرفيا يعني. ف بس هو ده برضو كان متوقع ان منتخب تونس ما يقدمش نتائج واداء جيد، لان هو صعد للبطوله اصلا بالعافيه من الملحق، والدنيا كانت صعبه عشان يوصل. بس في الاخر ما كانش حد يتخيل ان تونس تظهر برضو بالشكل ده، وحش قوي، خاصة ان هو عنده اللقاءين اللي جايين صعبين جدا، واحد قدام هولندا واحد قدام اليابان، فالاتنين اصعب من بعض يعني. فربنا يستر على منتخب تونس وعلى المنتخبات العربية ان هي تعدي من الدور الاول ان شاء الله وتصعد للدور التالي. تعالوا نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: الكرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. يا جماعة ما ينفعش نعدي الكلام من غير ما نتكلم على أسود الأطلس، على منتخب المغرب. منتخب المغرب يا جماعة، شوف ماتشه مع البرازيل ما تبقاش عارف هو مين البرازيل ومين المغرب. يعني عمل نص ساعة في الأول قطع البرازيل حرفيا، وفرط في فوز غالي جدا. أول نص ساعة ده كان عادي جدا، المغرب تبقى مسجلة هدفين أو ثلاثة، وفي كورة يعني ملخبطة شبه يعني هجمة ما تقدرش عليها منظمة. حتى فينيسيوس استخدم مهارته الفردية وسجل الهدف اللي أحرز بيه البرازيل التعادل. الفكرة في المغرب مش بس الكواليتي والجودة بتاعة اللعب بتاعهم والجودة بتاعة اللعيبة، أنا أكتر حاجة فارقة معايا الشخصية، إن هم نازلين يلعبوا على مدار اللقاء كله. هو بنازل لاعب برازيل عادي، هو مش العقلية والشخصية بتاعت اللعيبة أنا مش هيب اللقاء ومش هتحفظ ومش هخاف ومش هدارة ومش هحس إن أنا أقل منهم. هي دي اللي فرق معاه جدا بصراحة. تتفرج بقى على تصريحات كمان المدير الفني، وتتفرج على تصريحات اللي أنا على فكرة بالمناسبة معرفش الزرج الرجل ده كان واحد من أفراد الطاقم الفني ليانيك فريرا، بس دي جملة اعتراضية يعني. تتفرج على تصريحات وتتفرج على تصريحات اللعيبة يأكدوا لك اللي انا بتكلم عليه، ان في شخصية وعقلية ورا الاداء ده. قصة مش قصة ان احنا لعبنا كويس في ماتش ولا عملنا اداء استثنائي في ماتش وخلاص وراح لحاله، يعني لا، دي عقلية فرقة وعقلية منتخب بشخصية لعيبة. حدث ولا حرك بقى طبعا على اللعيبة الصغيرة، وبعدي طبعا مكسر الدنيا، كل الناس بقى بتتكلم عنه ازاي، وبص وشوف وده صغير و18 سنة. يعني لسه في واحد صاحبي امبارح والله بيتكلم معايا، فبيقول لي انا فوجئت ان مصطفى شبير عنده 26 سنة. يقول لي انا فاكر مصطفى شبير لسه بنتكلم يعني لسه طالع ولسه صاعد، 22 سنه 21 سنه بتاع. هو ده حقيقي يا جماعه؟ فعلا احنا بقينا بنقول على اللعيب اللي عنده 23 و24 سنه ده لعيب صاعد، في حين 23 سنه 24 سنه ده بره، ده لعيب من اللعيبه الكبار اللي في الفرقه. يعني يعني الصغير ده اللي هو عنده 17 سنه 18 سنه اللي هو حمزه عبد الكريم مثلا، فاهم؟ فلا يعني لازم شوية الأندية تتخلى عن فكرة البطولة والمكسب، وطلع يا عم شباب صغير. وده على فكرة سبحان الله كنا بنشوفه زمان، يعني أجيال سابقة في الثمانيات والتسعينيات كنت بتلاقي اللعيبة بتلعب وهي صغيرة، وحتى في أول الألفية دي. دلوقتي عارفش إيه اللي حصل بقى، اللعيب لما بيلمس 26 سنة تدي له فرصة بقى، تنزله 10 دقايق في ربع ساعة وبتاع، فهمه عنده 26 سنة، طب هياخد هيلعب إمتى، هيبقى عنده خبرات إمتى، والكلام ده كله إمتى. فتحية المنتخب المغرب، أسود الأطلس بصراحة رافعين رأس الكرة العربية والمغربية والمصرية والتونسية والأفريقية، هم رافعين رأس الكرة العربية كلها بصراحة باللي هم بيعملوه، مخلين الواحد قاعد بيتفرج عليهم بحالة من حالات الزهو كده والفخر إن ده منتخب عربي بيشرف بصراحة الكرة العربية. فكل التحية لجمهور المغرب وكل التحية للمسؤولين في المغرب، قدروا إن هم يعملوا أجيال متتابعة. القصة رائق، مش قصة جيل كويس ولا فرقة جامدة فعملوا حالة، لا، هم أجيال متتابعة من المديرين الفنيين ومن اللعيبة والمنتخبات مختلفة المراحل السنية، أثبتت أن خلاص المغرب بقت قوة من القوى الكبيرة في الكرة على مستوى العالم. عارف بالظبط زي كده إيه؟ زي مصر كده في كرة اليد، زي ما كده جه الدكتور حسن مصطفى من 20 سنه ولا حاجه ولا 30 سنه حط لك نظام كده كره اليد، فبقى في تتابع، بقى جيل بيسلم جيل من المدربين واللعيبه، حتى الادارات في الاتحاد المصري لكره اليد، فبقيت خلاص منتخب مصر لليد ده في حته جامده، ناشئين بقى، براعم اولمبي اي حاجه هتلاقي مصر في اليد جامده، باختلاف اجياله واختلاف اللعيبه واختلاف المدربين وباختلاف الاتحادات اللي بتيجي، لان في سيستم اتحط وبقى في تتابع عليه، واللي بيجي بيكمل على شغل اللي قبليه وهكذا. ده اللي عمله المغرب في الكوره بالظبط، بقى خلاص عاملين ستايل كده وشكل في الكوره، بقى في تتابع. اتفرج عليهم من 17 سنه بيكسبوا، الراجل ده اللي بنتكلم عليه وهبي ده كسبان كاس العالم، 20 سنه نفس القصه، عندهم اجيال من المدربين واحد بيسلم الثاني، لعيبة هيطلع مش عارف مين ما يبقاش موجود، دخل ابو عبدي طلع ابو عبدي، هتلاقي مش عارف وهكذا، عندهم تتابع بشكل قوي جدا وكبير جدا، خلى بقى في مشروع كروي مغربي حط المغرب على الخريطة بتاعت الكرة على مستوى العالم، مش مجرد نجاح استثنائي ولا نجاح في بطولة. فكل التحية بصراحة لإخواتنا وأهلنا في المغرب، ويا رب النهاردة منتخب مصر يسجل ضربة، هو كمان ضربة افتتاح قوية تخلينا إن شاء الله نبقى فرحانين ومبسوطين، ونتكلم عنه بكرة إن شاء الله بمنتهى السعادة. نشوفكم بكرة إن شاء الله على ألف خير، كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية. حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتأمل القاهرة أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون وتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تلقى اليوم اتصالين من محمد إسحاق دار النائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية وأنيتا أندا وزيرة الخارجية كندا. أعرب الوزيران عن ترحيبهما البالغ للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتقديرهما للجهود التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية ومساهمتها في التوصل لهذا الاتفاق بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي ستوقع رسميا 19 من يونيو الحالي، وذلك للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه أن يشكل هذا التطور خطوة مهمة لوضع حد نهائي للاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على الأراضي العربية، ويهيئ الظروف الملائمة لبدء مسار إنهاء الحرب وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 13% بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أعلنت عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر يونيو ل 4.7 مليون أسرة اليوم، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره البلجيكي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالمونديال والتي تنطلق في 10 مساء بتوقيت القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعين مستمعي راديو 90-90 في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في اولى نشرات اخبار المونديال كاس العالم 2026 الذي يقام في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. ونستهلها باخبار المنتخب الوطني، حيث يقوم المنتخب الوطني منتخب مصر بقياده المدير الفني حسام حسن، حيث يلتقي نظير المنتخب الجيكي في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره بمدينه سياتل الامريكيه ضمن منافسات الجوله الاولى من دور المجموعات منافسات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وفي إطار نفس البطولة، منتخب تونس تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 5-1 صباح اليوم في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. منتخب كوت ديفوار فاز على منتخب الإكوادور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك. وأخيرا الهولندي فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام اليابان ضمن منافسة بطولة كأس العالم 2026 والتي تعادل منتخب هولندا مع نظير الياباني بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة للمونديال. نشرتنا القادمة من أخبار المونديال تأتيكم في تمام 3:30 عصرا، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: بعد النكسة بشوية، نبيل زكي الصحفي المعروف دخل ميدان المساحة ومنه على شارع الرافعي ودخل البيت رقم 25، دق الباب واستنى حد يفتح له، بس ما حدش فتح مع إن صاحب البيت كان جوه. صاحب البيت هو الدكتور جمال حمدان، أستاذ الجغرافيا المصري، اللي كان بقاله 4 سنين معتزل ومنعزل وقاعد في البيت، مقرر إنه ما يختلطش بحد وما يعملش غير حاجتين، يقرأ ويكتب. حتى الجواز ما تجوزش، حتى الأكل والشرب والفلوس كان بيعتمد على عم أحمد البواب يقبض له ويجهز له الأكل ويطلعه له. أو والله زي ما بقول لكم كده، نبيل زكي كان عايز حمدان يكتب تاني في مجلة الكاتب، وده كان بعد انقطاع، بس صاحب شخصية مصر ما فتحلوش لأنه مش بيفتح لحد أيا كان. ما كانش لسه أستاذ الجغرافيا الأشهر في تاريخ مصر كمل وقتها 40 سنة. هو اتولد سنة 1928 وتعلم في مدرسة شبرا الابتدائية، اتعلم فيها حاجات كتير جدا جنب القراية والكتابة. كان أبوه الأزهري الشيخ محمود صالح حمدان مدرس لغة عربية وخط في المدرسة اللي اتعلم فيها، ومع دروس الخط اكتشف قدرته على رسم الخرايط باليد على درجة كبيرة جدا من الدقة. مع الخرايط درس اللغة العربية والتاريخ، فطلع رابط ما بين التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية وشايفهم حاجة واحدة، وكان عرف بالظبط هو عايز يعمل ايه. من مدرسة التوفيقية خد التوجيهية وهو عنده 16 سنة بس فقط لا غير، مع انه كان واحد من الطلاب 10 الأوائل على مستوى الجمهورية، فهو كان مقرر وعارف طريقه انه هيدخل على جامعة القاهرة ويلتحق بكلية الآداب قسم الجغرافيا، وكان طبيعي جدا يتخرج ويتعين معيد وهو ابن 20 سنة، وتكون الطيارة المتجهة لإنجلترا في انتظاره علشان ياخد الماجستير. زي ما بقولك
0: كده، الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

في جامعة رادينج كان مدرسه مستر مولر، ولما استلم منه رسالته للماجستير عن فلسفة الجغرافيا قدم طلب للجامعة إن الرسالة دي تقبل كرسالة دكتوراه مش ماجستير، ويحصل منها حمدان على لقب دكتور، وعمره وقتها كان أقل من 25 سنة، وأصبح رقم 6 في العالم اللي يكتب في المجال الوليد ده. ويرجع مصر محمل بكتير قوي من الأفكار والأحلام، مع بداية عصر جديد كمان في مصر بعد يوليو 52. في أول سنة بعد رجوعه ألف كتاب سماه دراسات العالم العربي، واداه لأخوه عبد العظيم حمدان عشان يوديه وزارة الثقافة يتنشر هناك، والوزارة ردت بمنحه جائزة الدولة التشجيعية. حلو قوي، لكن الدنيا ما مشيتش بالبساطة دي، والأحلام مش بتتحقق كده. بعد 10 سنين من المعاناة مع البيروقراطية والتعنت، قرر حمدان إنه ما تخلقش عشان وظيفة وعشان درجة ومنافسات صغيرة على كراسي أصغر، فاستقال وقرر يتفرغ للكتابة ويكتفي بعائد بسيط أو يكفي قوت جسمه القليل النحيف. شغل حمدان ما ينفعش نرصده في البورتريه البسيط اللي احنا بنقوله ده، تتفق او تختلف مع رؤاه، الراجل ده كان فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه وبيكتب ايه، وكان اول واحد في العالم يتكلم عن تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي في كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير قبل ما الانهيار ده يحصل ب20 سنة. وتفضل درة التاج بالنسبة لجمال حمدان أهم كتبه شخصية مصر، اللي كتبه في حوالي 4000 صفحة، واعتمد فيه على 1036 مرجع باللغات العربي والإنجليزي والفرنساوي والألماني والأسباني، وعمل في شخصية مصر ده تشريح للبلد على كافة مستوياته مش بس الجغرافية. 17 إبريل 1993 كان فصل النهاية في حياة حمدان، توفى بعد ما حصلت حريقة في بيته. الحريقة كانت غامضة، وزارة الصحة قالت إن الحريقة دي مش السبب في الوفاة، وناس اتهمت الموساد باغتياله، بس محدش قال حاجة قطعة، غير إنه ساب الدنيا بعد ما ملاها ب29 كتاب و79 بحث، ومشوار قصير بس مش أي مشوار. الله يرحمه.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في عمل قمة مجموعة الدول السبع الصناعيات الكبرى G7 المقرر عقده تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو 2026 بمدينة إيفان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة من بينها مصر، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هذا ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي أفريكا 2026 هيلث إكسكون الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 15 إلى 18 من يوليو الجاري. حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتأمل القاهرة أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون وتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، ما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من عباس عرقجي وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية اليوم، أعرب خلاله وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لمصر وقيادتها على الجهود الحثيثة التي بذلتها على مدار الأشهر الأخيرة من خلال اتصالات على أعلى مستوى خلال المفاوضات، مؤكدا تعويل بلاده على مواصلة القاهرة في دعم الاتفاق وضمان استدامته والعمل على تنفيذه تمهيدا للتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستعاد بشكل كامل دون أي رسوم أو قيود، مؤكدا أهمية حماية الممرات البحرية الدولية الحيوية للتجارة العالمية. ورحب ستارمر بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى استعداد بلاده لدعم المحادثات الفنية التي من المقرر أن تبدأ اليوم. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 13% بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أعلنت عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر يونيو ل 4.7 مليون أسرة اليوم، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره البلجيكي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالمونديال، والتي تنطلق في 10 مساء بتوقيت القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هي

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة أفيان الفرنسية. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تعد المشاركة المصرية الثانية في قمة مجموعة السبع، وتأتي مشاركة مصر في القمة تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم التكامل الإفريقي وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية، وذلك على هامش افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 5 نيابة عن الرئيس السيسي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى السيدة روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان في بروكسل، وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز البعد البرلماني في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتبادل الخبرات في عدة مجالات منها مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية. وشهد اللقاء تبادل التقديرات بشأن التطورات في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المكثفة التي طلعت بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، مرحبا بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كما طلع وزير الخارجية وأطلع رئيسة البرلمان الأوروبي على محددات الموقف المصري تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وسوريا ولبنان. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث بورقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية العام 1448 هجريا. كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بورقية تهنئة مماثلة لسيد الرئيس بهذه المناسبة. اقتصاديا، الحكومة المصرية أكدت خلال اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والسياحة والأثار وممثلي مجموعة البنك الدولي، أكدت التقدم في مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تمهيدا لإطلاقها بعد التوافق النهائي عليها وربطها بالقطاعات ذات الأولوية التنموية وسلاسل الإمداد الحديثة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه اليوم نظيره البلجيكي في 10 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 90 وحلقة جديدة من دراسة واقتصاد على الراديو 90. معاكم عبد الفتاح مصطفى والمدة الساعة كل يوم اثنين من الساعة 1 لـ2 الظهر. حلقة النهاردة فيها ملفات اقتصادية مهمة جدا. هنبدأها بقطاع البترول والطاقة، وهنتناقش ازاي الدولة بتحاول تجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول من خلال طبعا حزمة تيسيرات ومحفزات أعلنت عنها الحكومة، وتأثير كمان سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل على ثقة المستثمرين. طبعا احنا كلنا عرفنا موضوع الخبر اللي احنا قطاع البترول بقى ما معلهوش ولا جنيه خالص بالنسبة للمستثمرين الأجانب. هنعرف كمان خطط زيادة الإنتاج خلال الفترة اللي جاية. كمان هنروح لمنظومة الغاز الطبيعي برضو من ضمن القطاع واستعداد الدولة فصل الصيف، وهنعرف تفاصيل جاهزية سفن التغيير كمان في العين السخنة، وازاي الحكومة بتأمن احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات المختلفة من الغاز في ظل زيادة الاستهلاك خلال شهور الصيف. كمان في فقرتنا التانية هنتكلم عن ملف بيهم كل بيت مصري، هو طبعا احنا شايفين وملاحظين الفترة اللي فاتت ان في تراجع كبير جدا في اسعار السلع، وطبعا السلع كمان أساسية، كمان يعني مش سلع كمان ترفيهية، ده السلع الأساسية، ودي حاجة كمان الدولة ماشية في هذا الاتجاه. طبعا احنا شفنا كلنا تراجع أسعار الفراخ البيضة وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة، وإيه الأسباب الحقيقية اللي ورا الانخفاض ده. كمان هل الأسعار دي هتفضل عند المستويات الحالية وإن شاء الله ممكن تنزل أكتر وأكتر. كمان هنناقش كمان ملف الأمن الغذائي بعد الإعلان عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لأكثر من 4 ملايين و600 ألف طن حتى الآن، ودي تعتبر أكبر رقم في توريد القمح على مر العصور، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية هتبقى أكتر وأكتر. الرقم ده كان بزيادة كبيرة جدا عن العام الماضي، وازاي الدولة بتتحرك لزيادة الساعات التخزينية وتشجيع المزارعين على التوريد لتحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي. وزي ما احنا قلنا كده ان الدولة ماشية على السلع الاساسية ولا استراتيجية كمان في موضوع توفيرها وتنزيل كمان الاسعار. هنروح فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 199، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 99.
1: الراديو 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
1: هواء مصري على الراديو 90-90 ومكملين دراسة واقتصاد. وزي ما احنا قلنا كده في بداية الحلقة في ملفات اقتصادية مهمة جدا النهاردة. وزي ما قلنا احنا هنبدأ بقطاع حتى البترول والطاقة، وقلنا ان قطاع البترول اطلق حزمة تيسيرات ومحافظات اعلنت عنها الحكومة. احنا معنا على التليفون بقى للتعليق على هذا الموضوع المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. انا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا بحضرتك يا فندم ومستمعين حضرتك الكرام،
1: منورنا على الراديو 90-90.
2: حضرتك منور بحضرتك،
1: ربنا يخليك. احنا اتكلمنا ان في الحكومه اطلقت والدوله اطلقت، يعني بتحاول تجذب طبعا استثمارات جديده في قطاع البترول ومن خلال حزمه تيسيرات ومحافظات اعلنت عنها الحكومه. عايزين نعرف من حضرتك ابرز التيسيرات والحوافز اللي قدمتها الدوله مؤخرا لجذب استثمارات جديده في قطاع البترول والغاز.
2: طيب، هو في البداية طبعا أكبر حزمة وأكبر حافز هو سداد المديونيات اللي كانت موجودة للشركاء الأجانب والمستثمرين.
1: ده أنا كنت لسه هخش فيها دي. إزاي بقى إزاي وصلت الموضوع لكده؟ ده حاجة يعني حاجة
2: طبعا
1: حاجة كبيرة.
2: محفز طبعا، أكبر محفز للاستثمار إن يبقى فيه استدامة وفيه التزام بالتعهدات معاه واحترام للعقود والتعاقدات اللي موجودة، وده هو ده اللي قدرت الدولة تثبته خلال العامين اللي فاتوا، إن إحنا قدرنا نلتزم بسداد المديونيات اللي كانت موجودة طبعا، اللي تواجدت بسبب الظروف العالمية اللي كانت موجودة حوالينا، اللي احنا كنا جزء من العالم طبعا وتأثرنا بيها زي ما دول كتيرة في العالم تأثرت بيها خلال الفترة اللي هي 24-23، أدى لتراكم الديون يعني وصل 6.1 مليار دولار في 30-6-24. ده طبعا كان ليه تأثير كبير على عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية اللي هي أصلا بتعوز طبعا ضخ استثمارات بشكل مستمر، وأدى لزيادة الفجوة اللي بين الإنتاج والاستهلاك اللي طبعا حصل بعد كده بعد التبعيات ليها. ولكن طبعا أكبر برضو حافز للاستثمار أكثر من أي حزمة إن بيبقى فخامة الرئيس موجود بيتابع الملف ده بنفسه، وكمان فخامته بيقعد مع رؤساء الشركات العالمية اللي بتشتغل في مصر على مدار فترات بيأكد لهم على التزاماتنا وعلى دعم للملف السداد، واللي النهاردة الحمد لله بعد هذه المتابعات وطبعا متابعة دولة رئيس الوزراء والأعضاء المعنيين جوه الحكومة وتنسيب مع معالي الوزير المهندس كريم بدوي قدرنا نوصل ليه صفر المستحقات، وده يمكن ليه
1: انجاز طبعا يعني
2: اكبر انجاز حصل. دي مشكله كانت بتعرق في القطاع بشكل كبير
1: وبتستعيد كمان يا فندم ثقه المستثمرين. يعني
2: طبعا ان انت تحل حل جذري، يعني خلي بال حضرتك انت ممكن تعمل جداول زمنيه وما تلتزمش بيها. ممكن تعمل جدول زمني وتدفع جزء وتلاقي حضرتك بتدفع الفواتير الشهريه، لا طب ندفع المتاخرات، لكن انت تلتزم بدفع المتاخرات وبالتوازي تدفع الفواتير الشهريه وان انت وكمان ويبقى عندك بقى بقيه الواجبات اللي عليك كقطاع وكدوله وتوفير المنتجات البتروليه وتوفير الغاز وتوفير الانشطه لكل الانشطه الصناعيه، كل الحاجات دي ان تمشي على كل ده بالتوازي هو ده حجم انجاز اكبر من كمان ان انت بس التزمت في المستحقات، لا انت اشتغلت على اكتر من
1: مكاسب كبيره
2: كلها. طبعا كلها حاجات بتؤثر بشكل عام لتوفير بيئه استثماريه ومناخ استثماري. النهارده كمان انت النهارده لما في استدامه في الطاقه وفي توفير للطاقه بشكل مستمر، فانت حضرتك قدام العالم لما بتيجي تجذب مصانع اول حاجه بيدور عليها بيدور على الطاقه وتوافر الطاقه اللي موجوده سواء غاز وكهرباء، لما انت بتمشي في كل المحاور دي مع بعض وبتشتغل عليها وبتوفرها كل ده عوامل جذب. ارجع بس لسؤال حضرتك، ايه هي بقى الحوافز اللي اتقدمت؟ طبعا هي اتقدمت حوافز على اكتر من شكل، في اشكال خاصه بالتنسيق اللي بيتم دايما مع البرلمان عشان ان حضرتك الاتفاقيات اللي بتخش والنماذج الاتفاقيات دي بتخش بتتعرض على الحكومه والبرلمان عشان تاخد الموافقات، ان تضع الاجراءات دي وان النهارده المستثمر يبقى داخل عارف ان في وقت محدد والاجراء بتاعه بيخلص والموافقات بتخلص والقوانين بتطلع بشكل سريع، ده اكبر داعم وده اكبر
1: حافز
2: للاستثمار. طبعا اكبر حافز للنهارده انا برضو انا داخل مستثمر مش عايز اخش اقعد 3 4 سنين عشان اخد موافقه،
1: لا طبعا
2: عايز واقعد اقول له بقى ده الموافقه لسه في الحكومه لا في البنك، كل ده بيمشي باجراء دلوقتي اجراءات واضحه واجراءات سريعه و كل الجهات اللي موجودة في الدولة صراحة داعمة لفكرة جزء الاستثمار وفكرة تهيئة بيئة الاستثمار.
1: طيب
2: من الحكومة والبرلمان وكل الجهات اللي موجودة.
1: طيب باشمهندس محمود، يعني طبعا يعني كل اللي حضرتك قلت يعني وضحته يا فندم، اللي هو موضوع طبعا يعني تسويه مساحات الشركاء الاجانب في استعاده ثقه المستثمرين، وايضا كمان مكاسب اقتصاديه مباشره بتحققها مصر طبعا بعد الوصول بمساحات الشركاء الاجانب لصفر، وكمان انهاء كمان الملف ده على بينعكس على خطه البحث والاستكشاف كمان وزاده الانتاج البترول والغاز خلال السنوات المقبله. احنا طبعا يعني شفنا ان قطاع البترول كمان اعلن زياده انتاج الصحراء الغربيه بنحو 12,000 برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات خلال اسبوعين بس، وده لساعد يعني حضرتك تشرح لنا ازاي ده ساعد على تحقيق الزياده دي وايه اهميتها بالنسبه للسوق المحلي.
2: طيب هو طبعا ده جزء تاني من الاستراتيجيه اللي بتعمل عليها الوزاره، ودايما التوجيه معالي الوزير بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثه في العمل. النهارده حضرتك الدول اللي بتشتغل في البترول او الاكتشافات اللي بتطلع دي اكتشافات موجوده من الاف السنين، لكن كل فتره بيتم تطوير التكنولوجيا، تطوير اليات العمل بتقدر تسمح ان حضرتك توجد تشوف اكتشافات جديده ما كانتش موجوده،
1: دي حقيقة،
2: مناطق جديده ما كانتش موجوده. فالنهارده الصحراء الغربيه من احد النماذج ده، ان النهارده بنعمل ان البدايه خالص انت لما بتيجي عايز تدور على كشف او تشوف اماكن البترول بتعمل حاجه اسمها مسح سيزمي. مسح سيزمي ده بتصور باطن الارض وبتشوف التراكيب الجيولوجيه اللي موجوده، وتقدر من خلال المسح السيزمي ده تعرف ان في احتماليات لوجود زيت وغاز تبقى موجوده في باطن الارض، فتبتدي تشتغل وتضخ استثمار وتجيب افراد وتكتشف. النهارده كل ما انا اوفر للمستثمر كواليتي من الداتا بشكل عالي واستخدم تكنولوجيا حديثه، طيب التكنولوجيا موجوده لكن برضو اللي بيجيب التكنولوجيا دي شركات عالميه، لما انا برضو ملتزم معاهم، انا النهارده لما بلتزم مع الشركاء الشريك بياخد الفلوس بتاعته بيبتدي ينزل على الفاليو تشين بتاعته، ينزل لحد الداون ستريم بتاعه شركات الخدمات والسيرفيس، كل الناس بتشتغل بيبقى بيقدر يجيب تكنولوجيا حديثه، اقدر انا اعمل مسح سيزمي متطور، اقدر ان اشوف اماكن ما كانتش موجوده قبل كده فانا اشوفها عشان اقدر انا اشتغل عليها، اقدر اشوف تراكيب وقدرات جديده موجوده في التربه او في بطن الارض فانا اقدر اعملها. ده اللي حصل بالظبط في الصحراء الغربيه، اشتغلنا على مسح سيزمي، اشتغلنا على استخدام طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتقدر برضو تعمل معالجه للبيانات بشكل متطور وبشكل محدث، تقدر تقدم ده للمستثمرين او الشركات تقدر تاخد القرار. وده اللي حصل، ان النهارده لما تطلع 10,000 برميل ده يعتبر رقم كبير بالنسبه للصحراء الغربيه
1: طبعا،
2: و2000 برميل بالنسبه برضو للشركه العامه للبترول، 10,000 برميل لشركه خالده وال2000 برميل للشركه العامه للبترول، كل ده من ضمن التطوير اللي بيتم واعتماد التكنولوجيا زي ما بقول لحضرتك، وهو ده اللي احنا ان شاء الله بنراهن عليه
1: باذن الله
2: الفتره الجايه
1: باذن الله.
2: الله تعالى.
1: طيب نروح بقى للملف الاخير كده، يعني طبعا ملفات حضرتك كتير طبعا يعني باشمهندس محمود، بس نتكلم عن تامين طبعا احتياجات الغاز خلال الصيف، طبعا جهازات الدوله ازاي بتساعد وزاره البترول مواجهه زياده استهلاك الكهرباء والطاقه خلال اشهر الصيف.
2: طيب هو بص حضرتك طبعا الحقيقه احنا ما بداناش نشتغل على الملف ده من النهارده،
1: لا ده من بدري،
2: ده بدانا عليه بالظبط من يمكن من السنه اللي فاتت مع وحدات التغييز اللي كانت موجوده. الشبكه بتاعه الغاز حضرتك هي في الاخر هي شبكه، الشبكه دي هي مدخلات، مدخلاتها بيبقى من الانتاج، مدخلاتها بيبقى من الاستيراد بالخطوط، مدخلاتها بيبقى من استيراد الغاز المسال من الخارج، ويمكن احنا جهزنا ان يبقى عندك مدخلات تقدر ان هي تغطي الاحتياجات اللي مطلوبه، ويبقى كمان في احتياطي، لان برضو وارد ان اي مدخل من ده يحصل فيه اي مشكله، ده حاجه طبيعيه وحاجه عالميه بتحصل، لازم يبقى عندنا طبعا طوارئ، ولازم يبقى عندنا بلان بي واي وبي وسي، يبقى عندنا اكتر من مخطط، يبقى عندنا سبير. ويمكن دي من ضمن الفلسفه اللي موجوده عندنا كقطاع بترول دايما، ان احنا يبقى في ستاند باي للمعدات اللي موجوده الاساسيه والحاجات الكريتيكال اللي بقى ليها ستاند باي. يمكن ده الحمد لله اللي احنا شغالين عليه في وحدات التجهيز اللي موجوده في منطقه السخنه ومنطقه البحر المتوسط، ويمكن احنا عندنا دلوقتي 4 وحدات موجودين في مصر، وفي وحده مشتركه بيننا وبين اشقائنا في الاردن برضو لمواجهه اي التزامات ومواجهه اي زيادات ممكن تبقى موجوده في الغاز، سواء بقى للاحتياجات الصناعي او بالنسبه للكهرباء او الحاجات اللي موجوده. وبرضو في اكثر زي ما قلت لحضرتك دائما في تنسيق مستمر مع زملائنا في وزاره الكهرباء علشان نقدر ان احنا نحدد الخطط ونحدد الاحتياجات بشكل دقيق ونشتغل عليه. برضو بالاضافه لده الخطوه بقى الثانيه اللي هي بقى طيب الاستيراد والمراكب اللي موجوده، احنا برضو الحمد لله مأمنين وعاملين تعاقدات طويله الاجل من مصادر مختلفه لفتره الصيف، اللي هو طبعا يعني بنتكلم الصيف وبعض الصيف، لكن انا بتكلم دلوقتي بالتخصيص على بالاخص على فتره الصيف اللي احنا فيها،
1: نعم
2: محددين الاحتياجات والحمد لله في شبه تعاقد كامل
1: طب
2: على
1: الحمد لله
2: الاحتياجات
1: الحمد
2: الخاصه
1: لله.
2: بالبلد
1: جهد
2: ان شاء
1: كبير
2: الله.
1: جدا بيقوم بيه مع الوزير طبعا والدوله كمان، وخاصه كمان في قطاع البترول. شكرا جدا جدا للمهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا لحضرتك. هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسه واقتصاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصر.
1: معونة المولى الكريم.
0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90
2: هوا مصر على الراديو 90 وتليفون 2-18-10-86 ورقم رسائلنا 199 صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 90. واتكلمنا برضو عن ان الدولة ماشية بصراحة في اتجاه تخفيض الأسعار، وأيضا كمان جهد كبير جدا كمان في موضوع كمان ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي العام الحالي إلى 4 مليون طن فاصل 621. احنا بقى للتحليل والتعليق عن هذا الموضوع معانا على التليفون الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا بحضرتك يا دكتور.
3: أهلا بحضرتك فندم وسادة المستمعين.
2: أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني الدولة بصراحة ماشية في اتجاهات كبيرة جدا في تخفيض الأسعار الأساسية والاستراتيجية، كمان توطين كمان الزراعات كمان السلع كمان آسف الزراعات الاستراتيجية. في موضوع كان مهم جدا إن موضوع القمح المحلي ارتفاع معدلاته العام الحالي لأربعة مليون طن فاصل 621. عايزين نتكلم في الموضوع ده، ايه العوامل اللي ساهمت في زيادة كميات القمح الموردة هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي؟
3: طبعا احنا بنتكلم دلوقتي النهاردة على محصول استراتيجي هو الاول في الدولة المصرية.
2: نعم.
3: المحصول اللي بيلاقي رعاية من القيادة السياسية.
2: نعم.
3: لقمة عيش الشعب المصري كله.
2: طبعا
3: احنا من عدة سنوات بنعمل على خطة عمل للنهوض بهذا المحصول والمحافظة على معدل الاكتفاء الذاتي في ظل طبعا زيادة سكانية وفي ظل شح مياه النيل اللي موجودة عندنا وفي ظل التغيرات المناخية اللي موجودة. فالحمد لله احنا نجحنا ان احنا قادرين حتى هذه اللحظة نحافظ على معدل الاكتفاء الذاتي، وطبعا ان شاء الله مع الدخول دلتا جديدة في الخدمة ومشروعات الحديثة هنزيد معدل الاكتفاء الذاتي بتاعنا في الفترة القادمة. احنا هذا العام الحمد لله في عام استثنائي من حيث المساحة لمحصول القمح، زيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، ومن حيث معدل التوريد اللي وصل دلوقتي لأكثر من 4.6 مليون طن.
2: نعم.
3: بطعم بالقمح المخزن وقمح المكرونة 4.8 مليون طن، رقم لم يحدث قبل كده في الدولة المصرية.
2: بصراحة
3: النهاردة بقى بنتكلم ايه بقى اللي تم للوصول لهذا العمل. اول حاجة وزارة الزراعة نجحت في استنباط الاصناف الجديدة عالية الانتاجية وعملت حملة قومية للنهوض محصول القمح على مدار السنوات الماضية، أدت إلى سقوط الفلاح المصري في الأصناف والإقبال على زراعتها بالطرق الحديثة للزراعة زي زراعة المصاطب والحصول على إنتاج عالي، فأصبح فيه ثقة للمزارع في زراعة القمح. الحاجة الثانية إن إعلان سعر التوريد المبكر قبل الزراعة وقبل التوريد بيشجع المزارعين على زيادة المساحة برضو إن يزرعوا قمح ويشجعهم وإن هم يوردوا القمح اللي عندهم. الحاجة الثالثة المهمة إن في تقاوي للقمح موجودة كلها مصرية 100% بسعر مدعوم ومعدل جودة عالي جدا. الحاجة برضو المهمة ان احنا عندنا اكتر من 400 نقطة استلام على مستوى الجمهورية.
2: نعم.
3: لقرب من المزارعين وتخفيف المشقة على المزارعين انه ما نقلش القمح لمسافات طويلة. الحاجة المهمة برضو ان المزارع النهاردة بيستلم مستحقاته خلال 48 ساعة على الاكثر من التوريد، فالنهاردة كل العوامل.
2: نعم.
3: وتوفير المكان الحديثة طبعا في زراعة
2: ده غير كمان التوسع كمان في الساعات التخزينية كمان والصوامع الحديثة
3: طبعا. إذا لم يتم تطوير منظومة التخزين اللي كانت 1.5 مليون طن وصلت الآن إلى أكتر من 6 مليون طن.
2: نعم.
3: وما كانتش هنستعد إن احنا نستلم الكميات دي، لكن هي منظومة متكاملة.
2: نعم.
3: نجحنا إن احنا نزود القدرة التخزينية لمصر، نجحنا ان احنا نزيد نقط الاستلام الشيون ونخليها مطوره وجيده، نجحنا للوصول المزارع وحصول الثقه والحصول على الثقه، نجحنا ان شاء الله الفتره الجايه بنزيد في المساحات القمح المشروعات الجديده
2: بإذن
3: كل
2: الله.
3: طبعا منظومه بتسعى الى تحقيق نسبه كبيره من الاكتفاء بمحصول القمح، وطبعا ان احنا طبعا نزيد المخزون الاستراتيجي بتاعنا ونقلل فاتوره الاستيراد.
2: تمام. طيب يعني اكيد برضو حضرتك برضو يعني الدوله برضو شغاله برضو على تخفيض السلع الاساسيه. احنا شفنا الفتره اللي فاتت كمان انخفاض اسعار الفراخ وتراجع كمان اسعار البيض يعني، ودي حاجه برضو مهمه جدا. الاسباب الرئيسيه وراء الانخفاض بقى خلال الفتره الحاليه، وازاي اثرت برضو القوه الشرائيه للمستهلكين بعد عيد الاضحى وانتهاء الموسم الدراسي على اسعار الفراخ والبيض؟
3: طيب انا بس من خلال حضرتك تسمح لي بدقيقه واحده
2: اتفضل.
3: عاوز اوضح نقطه مهمه جدا. احنا في مصر في عام اخر عام 25
2: نعم.
3: اعلنا ان عندنا اكتفاء ذاتي من بيض المائده، من الالبان الطازجه، من السكر والارز، وقلنا ان احنا كمان وصلنا الى معدل عالي من الاكتفاء الذاتي في الدواجن، وصلنا ل 97% والاسماك 93%، فاحنا حققنا طفره كبيره جدا
2: في سلع كتيره بصراحه،
3: سلع كتيره جدا. بس عاوزين نوضح حاجه مهمه، ان في سلع كتير جدا بتعتمد على العرض والطلب، ومفيش ازمه عندنا في مصر. بمعنى ايه؟ الطماطم طبعا احنا عارفين لها مواسم، وبين العروات ساعات ترتفع وتنخفض تاني.
2: نعم.
3: البيض في رمضان بيكون العرض منه قليل وبيزيد الاقبال على الشراء، فتمنه بيغلى. بعد عيد الاضحى البيض طبعا بيبقى الاقبال على الشراء طبعا بيكون اقل شويه، فالسعر بينزل. لكن احنا بنطمن الاخوه
2: نعم.
3: المستهلكين ان ما عندناش ازمات في مصر، وعندنا المساحات المزروعه بالمحاصيل امنه تماما، المخزون الاستراتيجي امن تماما، ما نقلقش من اي ارتفاع ولا انخفاض في الاسعار.
2: نعم.
3: لما نلاقي انخفاض في اسعار زي البيض كده تدخل الوزاره وتجيب المصنعين عشان نبدا نرفع القيمه المضافه وندخل في تصنيع البيض لما يكون سعره منخفض زي كده، عشان برضو المنتج ما يخسرش. فمعالي الوزير احضر القائمين على شركات بسطره وتجفيف البيض لازاله القيمه المضافه وبيعه في عبوات للمطاعم وللمخابز عشان نرفع القيمه المضافه ونحافظ على الصناعه دي.
2: لا.
3: احنا الحمد لله عندنا دلوقتي مجهود كبير، والفتره الجايه ان شاء الله هيشهد السوق برضه استقرار كبير في عديد من السعر
2: استقرار الأخرى. واكيد برضه من المتوقع برضه استمرار برضه انخفاض برضه بعض الاسعار برضه في سلع ثانيه برضه في الفتره الجايه ان
3: شاء
2: الله.
3: الله طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا مثلا عندنا المساحات الموجوده من الخضر كافيه جدا وفائض للتصدير كويس، والفاكهه نفس الموضوع، الانتاج في اللحوم البيضاء والحمراء كل سنه عندنا اللحوم الحمراء زياده 14% عن العام الماضي. فاحنا ان شاء الله ماشيين في الاتجاه الصح، والمواطن ما يقلقش من ان في حاجه مش هتبقى موجوده فيقبل على الشراء فالسعر يزيد. فطبعا دي هي اللي بتعمل قلق في السوق، لكن بنطمن الاخوه المواطنين مخزوننا امن تماما من كل السلع، زراعاتنا مساحتها كبيره وبتزيد، وعندنا فائض تصديري لكل السلع. جوده المنتج المصري النهارده، الناس بتطلع اشاعات ان البطيخ كذا والمانجا كذا، لا احنا عندنا السلع المصريه سلع تصديريه الان، وفي ثقه عالميه في المنتج المصري، فده كله طبعا بيطمن المستهلك المصري على الجوده وعلى استقرار السوق ان شاء الله
2: باذن الله. جهد كبير جدا بيقوم بيه سياده الوزير الزراعه طبعا، وجهد كبير جدا كل اللي عاملين كمان بالوزاره. شكرا جزيلا للدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، شكرا جزيلا يا فندم.
3: شكرا.
2: هنخرج فاصل ونرجع تاني بقى نتكلم عن اهم اخبار حلقتنا النهارده الاقتصاديه.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: وصلنا بقى لآخر فقرة في البرنامج مع أهم الأخبار بقى، أخبارنا الاقتصادية. كمان في وزارة الاتصالات أطلقت حملة رسائل نصية جديدة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للتوعية بالأمان الرقمي وحماية الأطفال على الإنترنت. طبعا يعني كان الموضوع دوت، الرسائل اللي بتقدم نصائح للأسر عن استخدام الأمن الإنترنت وحماية البيانات ومواجهة كمان التنمر والابتزاز الإلكتروني، وكمان بتدعو المواطنين لزيارة منصة واعي نت للاستفادة من المحتوى التوعوي والمسابقات الخاصة بالسلامة الرقمية. كمان البنك المركزي وزارة التعليم العالي افتتحوا عدد من الوحدات الطبية الجديدة بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها وتجهيزها كمان بدعم من القطاع المصرفي. كمان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقد مع شركة أفلون الكندية لإنشاء مصنع لإنتاج مواد متطورة تستخدم في قطاع البناء. وعايز أقوله كمان إن المشروع دوت وإنتاجه هيتم تصديره بالكامل، إنتاج المصنع للأسواق الأمريكية والأوروبية ضمن خطة جذب الصناعات التصديرية وزيادة الصادرات. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من دراسة واقتصاد. استنوني إن شاء الله الأسبوع القادم قبل دلوقتي بساعة. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة إبيان الفرنسية. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم التكامل الإفريقي وتطوير منظومة الدواء والرعاية الصحية، وذلك على هامش افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الخامس نيابة عن الرئيس السيسي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال لقائه مع روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي أكد على الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي اطلعت بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، كما أطلع رئيسة البرلمان الأوروبي على محددات الموقف المصري تجاه مختلف القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وسوريا ولبنان. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجريا، كما بعث برقية تهنئة إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أعلن إطلاق أول موبايل أبليكيشن لخدمات الضرائب العقارية، موضحا أنه لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصال السداد الإلكتروني. وقال كوجاك إن تسهيلات الضرائب العقارية تتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه. وأشار وزير المالية إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني، موضحا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل. وأكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالة الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتا إلى أن هناك حافزا ضريبيا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30% خصما من الضريبة عند سداد تحت الحساب بالمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى 1000 جنيه حسب نوع الوحدة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10:00 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. أهلا بيكم. مصر النهاردة بتتكلم كورة. 100 مليون مصري بيتكلموا النهاردة كورة. بيتكلموا عن المنتخب. بيتكلموا عن المباراة المرتقبة. أولى مباريات المنتخب المصري لكرة القدم في كأس العالم 2026. هنلعب مين؟ هنلعب فريق كبير وقوي اسمه بلجيكا. لكن بلجيكا ليس هو الفريق المرعب. انت ما بتلعبش اسبانيا اللي تعادلت معها على ارضها 0-0، ولا بتلعب البرازيل رغم انك لعبتها، ما بتلعبش الطاحونة الهولندية، لسه دي الماتشات بعدين يعني، ما بتلعبش المغرب وهو فريق كبير اثبت في المباراة الاولى امام البرازيل ان هو جاي ينافس ومش جاي يؤدي اداء شرفي. المنتخب المصري اكمل جاهزيته. كابتن حسام حسن المدير الفني استقر خلاص على التشكيل. مصطفى شوبير في حراسة المرمى. محمد صلاح هيلعب الماتش بالكامل. عندنا لعيبة محترفين كبيرة. لكن عايز اقول لك احنا لعبنا بلجيكا 4 مرات وفزنا في ال4 مرات. فبلجيكا ليس هو الفريق المرعب بحيث ان احنا ننزل الملعب وركبنا بتخبط في بعضها، لان انت لعبت مباريات ودية مع فطاحل، ما انت لعبت مع اسبانيا، لعبت مع البرازيل. المؤكد ان النهاردة في كل المصالح الحكومية وفي كل المصانع والاشغال هتلاقي الكل بيتحدث عن مباراة الليلة. المباراة هتقام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا مباراتين باقيين. مباراة تانية مع نيوزيلندا هتتلعب بمشيئة الرحمن الاثنين القادم الساعة 4 الفجر، ثم المباراة اللي بعدها السبت اللي بعده هتتلعب 6 صباحا مع إيران. وقلت لكم قبل كده إيران مش مقيمة في أمريكا، ده هي هتيجي من المكسيك بالطيارة في نفس اليوم وتغادر بعد المباراة. ده بقى لظروف وأجواء الحرب ومش الحرب وعلاقة أمريكا بإيران إلى آخره. لكن أنت أمام فرصة ذهبية للمنتخب الوطني لكرة القدم إنه يصعد للدور الثاني. للأسف المنتخب شارك أكثر من دورة وكان بيخرج من الدور الأول. في فرق أفريقية وعربية صعدت للدور الثاني. السعودية صعدت للدور الثاني. الكاميرون صعد للدور الثاني. المغرب وصل للدور الأربعة. فإحنا إن شاء الله لو خلصنا ال3 مباريات بنتائج جيدة أمامنا فرصة طيبة نصعد إلى الدور اللي بعده. النهاردة كأس العالم من 48 منتخب. آخر كأس عالم كان 32، لكن الفيفا زود. عايز اقول لك ايضا ان افريقيا بيمثلها 10 فرق، وعايز اقول لك ايضا ان الدول العربية ليها 10 فرق في هذا المعترك العالم. لكن في هذه الاثناء يا اخي والفيفا تقريبا قرر ان ربع سكان الكوكب او ربع بلدان كوكب الارض يلعبوا كاس العالم في ال3 دول، امريكا والمكسيك وكندا، ويعمل عملية تنشيط وبهجة، لان صعود اي منتخب لكرة القدم الى كاس العالم ده حدث دولي كبير. الشعوب بتنزل في الشوارع والميادين تحتفل. وطبعا دي فرصة طيبة ان الفيفا ايضا يقول احنا الاتحاد العالمي للعبة الاولى في العالم وهي كرة القدم. بيساعد طبعا المنتخبات، بيدهم دعم مالي، جوائز الى اخره، وايضا بيحقق ارباح كبيره بسبب التسويق. لكن يطلع لك رئيس الاتحاد الاوروبي امبارح ويقول لك تصريح مش حلو قوي. يقول لك ايه؟ يقول لك بصراحه يعني كاس العالم المره دي لم كده، وبقى في ماتشات من بلدان ما نسمعش عنها وكرة مش مهم. طبعا طلع 14 اتحاد لكرة القدم، منهم الاتحاد المصري والمغربي والسعودي، وراحوا شيطين في رئيس الاتحاد الأوروبي وقدموا احتجاج وتنديد، لأن لعبة كرة القدم هي لعبة عالمية، انت عايز تحتكرها لوحدك ليه؟ يا اخي ما تخلي الشعوب تفرح، خلي الشعوب تفرح. في دول اول مرة تطلع زي الرأس الاخضر، اكيد الشعب في الرأس الاخضر فرحان ان بلاده طلع، حتى لو هيخرج بالدور الاول، بس احساس الناس انها موجودة في المحفل العالمي. لازم النظرة العنصرية دي تتغير. هو طبعا رئيس الاتحاد الاوروبي بيتكلم بدافع مصلحته اللي هي ايه؟ اغلب محترف العالم في القارة الاوروبية، واكبر 5 دوريات عالمية في القارة الاوروبية، والاتحاد الاوروبي مش عايز اللعيبة بتاعت الاندية تستهلك في مباريات كتيرة، هو عايز الدور الاوروبي يظل هو الدور المسيطر في العالم. لكن حسنا ان 14 اتحاد كرة حتى الان رد على هذا الشخص العنصري. نطلع فاصل ونتكلم في موضوع مهم عن الزيت.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعايه اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سعيد.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: احنا عندنا نوعين زيت بيتباعوا في الاسواق، زيت سايب وزيت معبأ. لو انت من النوع اللي بيشتري الزيت السايب، اللي هو بتروح للراجل معك جيركن معك اي حاجة يغرف لك فيها، طيب لتر الزيت ده تراجع سعره 10% خلال الايام القليلة الماضية. لما تيجي تسأل أصحاب الزيت السائب، هو أنتوا ليه خفضتوا السعر؟ قالك إحنا زودناه لما الدولار ارتفع، بس الدولار بدأ ينخفض ثم الدنيا بدأ كده تتحسن فلازم نخفض. طيب خلي بالك، مصر دولة مستوردة للزيوت، بنستورد 97 من احتياجاتنا من الزيوت من الخارج، ولنتج 3% فقط. طيب في نوع تاني من الزيت اللي هو الزيت المعبأ، تروح بقى على اللي بيبيعوه واللي بيستوردوه واللي بيجمعوه هنا. حضراتكم ما خفضتوش ليه 10% زي الزيت السايب؟ يديك ظهره ويمشي. طب يا فندم، ما انت بتستورد زيت والمستورد الاخر اللي بيستورد الزيت السايب منزله بتخفيض 10%، هو انت زعلان ان المواطن يحس باي تحسن؟ مش احنا عندنا خطة كده ان احنا نريح المواطن شوية؟ هو انت ليه حضرتك مصر تكسب مبالغ بايظة ومش عايز ترجع الاسعار زي ما كانت؟ مش حاجة غريبة برضو؟ انا بحكي لك على واقع. على صنفين زيت بيستوردوا، اما سايب او معبأ في ازازة. طيب السايب ده خلاص مستورد راعى ضميره وقال لك الاسعار نزلت يبقى خفض السعر، التاني لا، المعبأ رافض يخفض السعر. عشان تستمر بمقولة ان سعر السلع اللي بيزيد في مصر ما بيرجعش تاني، هل الناس يطلقوا مقاطعة تاني للزيوت؟ في حملة دلوقتي لمقاطعة الأسماك واللحوم عشان تنخفض أسعارها. طيب ما البيض نزل الناس قطعته، الفراخ نعمل حملة بقى ضد الزيوت؟ طب ما انت كمستورد هتخسر الجلد والسقط. عشان كده أناشد الشركات الكبرى، وهم شركتين بالاسم، بيستوردوا الزيوت بكميات كبيرة وبينزلوها في الأسواق. لو سمحتوا لو سمحتوا، الزيت المعبأ من المفترض أن تتراجع أسعاره فورا في الأسواق على الأقل 10%، لأن لو مفيش تراجع في الأسعار يبقى أنتوا كده يعني بتغش الزبون بقى، بتبيع له أكثر مما ينبغي بسعر أعلى. طبعا الحكومة لا تستطيع أن تتدخل في الأسعار، بتقول لك والله ده عرض وطلب والسوق هو اللي بيظبط أسعاره. طيب نطلق حملة مقاطعة بقى؟ يعني ما هو انت كمستورد مش راضي على الإطلاق ان انت تسمع الكلام وتسمع يعني أنات الناس في الشوارع، يعني عايزين نخفض. البيض سعره نزل، الفراخ سعرها نزل، في مقاطعة للحوم والأسماك علشان بقى الناس بقى يعني تتزبط شوية اللي هم التجار. فأنا بدي لك نموذج من المتابعة لحركة الأسعار في السوق، إن في ناس بتخفض بنشكرها وفي ناس رافضة تخفض. هنعمل إيه؟ هل أنت تسيب الزيت المعبأ وتروح ليه الزيت السايب عشان توفر 10% انت اولى بيها؟ هل نقاطع الزيت المعبأ؟ مش عارف، الامر متروك ليك. نطلع فاصل.
3: اللي جاي خير
1: مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

الخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: بصراحة شديدة أنا ما بقيتش عارف هل الخبز هينضم لمنظومة الدعم النقدي؟ يعني الخمس ترخفة اللي بيصرفهم كل مواطن. لما السيد رئيس الوزراء يعلن خلال أيام في مؤتمر صحفي إطلاق منظومة الدعم النقدي والاتجاه إنها تطبق في أول يوليو القادم، يعني كمان أسبوعين. أنا سمعت أكثر من رأي، سمعت السيد وزير التموين بيتحدث بما يعني أن الخبز المدعم سينضم إلى منظومة الدعم النقدي، يعني المواطن هيتحط له تمن الرغيف. وتم التنبيه على جميع المخابز السياحية إنتاج رغيف بلدي وزنه 70 جرام بجلولوس. حلو، لكن أنا أمام تصريح للنائب المحترم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن منذ يومين أن الخبز خارج منظومة الدعم النقدي وهيظل يصرف بهذا الشكل اللي هو أبو ريال. عشان كده أطلب من الحكومة أنها تعلن قرارها النهائي فيما يتعلق بالخبز. بس عايزين يعني نفتح حوار حول مسألة الدعم النقدي للخبز. انت حضرتك متصور ان الحكومة، يعني انت ليك خمس ترغيفة في جنيه ونص، ادي 7.5، تضربهم في 30 يوم بتاع كده وتحط لك الفلوس في البطاقة. حلو، بس ورا ده تفاصيل كتيرة قوي. تعال اقول لك مثلا التفاصيل ممكن تكون خافية عنك والحكومة ما قالتش هتعمل فيها ايه. مثلا الحكومة بتستورد 10 مليون طن قمح سنويا، يعني مصر بتستورد فعليا 10 مليون طن. القطاع الخاص بيستورد والحكومة بتستورد. الحكومة ايضا بتشتري القمح من الفلاح. طب بتشتري القمح ليه من الفلاح؟ ده عاملة اولا صوامع كبيرة عشان تخزن فيها القمح ده طول السنة عشان الطيور والعصافير والفئران ما تاكلوش، لان الحكومة بتخبز يوميا ملايين الارغفة لانها بتقدم عيش متعة. طيب لو الحكومة دلوقتي ادت للمواطن الفلوس بتاعت العيش، هل هتبقى لديها حاجة في شراء القمح من الفلاح؟ فكر معايا كده، هتشتري لي ما مش هتخبز كده، يبقى الفلاح هيسيب بقى القمح المخابز تيجي تشتريه مثلا، ما ده جزء مهم. طيب الحكومة هتعمل ايه في الصوامع اللي عندها؟ هل هتأجرها للقطاع الخاص اللي هيشتري القمح من السوق؟ ده سؤال تاني. ده احنا صارفين مليارات على هذه الصوامع. شوفوا الموضوع متشابك ازاي. طب الحكومة هتستورد قمح ليه؟ مش محتاجة بقى، ده قطاع خاص يشتغل ويتصرف. بس دي أسئلة جت على بال الواحد، لأن قصة رغيف الخبز المدعم اللي مصر بتقدمه أو الحكومة منذ عشرات السنين مسألة كبيرة قوي يا أخوانا وتفاصيلها كتيرة. اوعى تفكر انها فقط عبارة عن ان احنا بس يعني نطبق ايدينا في قرشين والحكومة تدهم لنا. لا، القصة كبيرة ومحتاجة تفاصيل وشرح. تعال نطلع فاصل ونكمل.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: وانا بتكلم معاك على منظومة الخبز طرحت عليك اسئلة: الحكومة هتعمل ايه في القمح اللي كانت بتاخده من الفلاح كل مرة؟ طيب، في دلوقتي مسجل على منظومة الخبز حوالي 60 مليون مواطن هيهجموا مرة واحدة على المخابز السياحية. اذا ده كده في طلب كتير، هل العرض هيوازي؟ يعني هيبقى في معروض بالرغيف الخبز؟ احنا عارفين قاعدة اقتصادية، اذا زاد الطلب عن العرض، يعني اذا زاد الناس اللي عاوزين يشتروا السلع عن المعروض من هذه السلع وكمثال رغيف الخبز، هترتفع الاسعار. هل المخابز السياحية ستلتزم بتعليمات الحكومة بالسبعين جرام للرغيف بقدونس؟ ده سؤال مهم. هل الحكومة عندها أدوات رقابية بحيث تراقب هذه المخابز؟ بس المخابز دي بالألاف على مستوى الجمهورية. طيب، الحكومة بتقول لي هديك 7.5 جنيه، روح لأي مخبز قول له اديني 5 ترغيفة الوزن 70 جرام بجلولوس. طيب، ما تيجي نقول له كل مخبز يحط لنا 5 ترغيفة في كيس بس يبقى مكتوب عليه 350 جرام، مش انا هاخد الرغيف 70 جرام اضربه في 5 ترغيفة 350 جرام؟ ما انا مش عايز بقى يضحك علي. يبقى الحكومة عارفة ان احتياجي من الدقيق يوميا عبارة عن 350 جرام. يبقى احنا محتاجين هنا من يراقب هذه المنظومة. انا مش عايز مشاكل تحدث عندما ننزل الى ارض الواقع او عندما يتم تطبيق هذه المنظومة. عشان كده اتمنى ان الحكومة تبحث بينها وبين نفسها عن اجابة لهذه الاسئلة: هتعمل ايه في القمح اللي من الفلاح؟ هتعمل ايه في الصوامع؟ هتعمل ايه في المصريين 60 مليون اللي هينزلوا يشتروا من المخابز والكلام ده؟ ده كلام مهم يا اخوانا علشان المنظومة تنجح. طبعا المقترح من البعض وانا منهم ان احنا كنا نأجل منظومة الخبز اللي هو الدعم النقدي قليلا لحد الحكومة ما تستقر في منظومة التموين اللي هو الدعم النقدي بالتموين. ثم ايضا هل الحكومة ستلتزم امام المواطنين انه في حال تراجع قيمة الجنيه او حصل تضخم او تعويم هتزود الفلوس؟ هتزود الفلوس بتاعت الدعم ولا لا؟ دي اسئلة مهمة. اتمنى من حكومة المحترم دكتور مصطفى مدبولي انها تشرح وتحسم بشكل نهائي هل فعلا منظومة الخبز او العيش المدعم هيتلغي وهنتحول الى الدعم النقدي وكل مواطن هيصرف فلوس مقابل رغيف الخبز ابو جنونس؟ لأن عندنا تصريحات من أحد السادة النواب اللي أعلم فيها أن الخبز خارج منظومة الدعم النقدي. في كل الأحوال في بقى سؤال أهم: هو أنت بعد ما هتدي المواطن فلوس بطاقة التموين اللي هو الزيت الشاي السكر، وبعد ما هتديله فلوس العيش، هي وزارة التموين هتبقى موجودة ليه؟ مش ده سؤال؟ هتيجي تقول لي وزارة التموين علشان لازم تتأكد من وجود الشاي والزيت والسكر. طب هي كانت بتوفر ده لبطاقات التموين، ما انت هتخلي كده السوق كله بقى قطاع خاص هو اللي عمال يستورد. انا ارجو ان الحكومة تعاود النظر في قرارها في ضم منظومة الخبز الى الدعم النقدي، لان ده ملف يعني امن قومي، غذاء الناس، ورغيف العيش ده مهم عند المصريين. ما بقولش ما نتحولش لمنظومة الدعم النقدي، خاصة السيد رئيس الوزراء قال إن في فساد في منظومة الخبز ب 35 مليار جنيه، وإن في إهدار يساوي 25%. زي الفل. طب ما ناخدها بالتدريج مثلا. أنا قلت قبل كده ما نبدأ بمحافظات صغيرة العدد مثلا، زي بورسعيد، زي الوادي الجديد 200,000 250، ونشوف المنظومة أخبارها إيه. بلاش مرة واحدة وتروح حاطط التموين مع العيش مع الكلام ده، الدنيا تتلخبط. ربنا يوفق الحكومة لما فيه الخير ولصالح الناس طبعا، مع كل جديد مش ضده، لأن من زمان منظومة الدعم النقدي حاولت حكومات سابقة إنها تطبقها. أتمنى عندما تطبق لا تحدث مشاكل عند التطبيق، بل يتم تلافي مثل هذه المشاكل. حلقة انتهت مع حضراتكم، كل الخير لكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر. عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم لقاء ثنائيا بين الزعيمين تلاه مأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريما لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، كما جدد موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات الشقيقة، مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن زايد الطابع الاستثنائي للأواصر والصلات الشعبية والرسمية بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده لموقف الرئيس السيسي الدعم للإمارات ودول الخليج. ورحب الرئيسان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتوافقا على أهمية مواصلة تنسيق المواقف العربية للحفاظ على أمن ومصالح الدول العربية في المرحلة المقبلة. عقب مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في افتتاح فعالية الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والدكتور دجورا ماكوت رئيس وزراء صربيا أجنحة المعرض الذي يضم مجموعة من أبرز شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية. وعلى هامش افتتاح المعرض التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الصربي الدكتور ديورو ماتسوت. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية القصوى للتفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد دخولها حيز التنفيذ في 2025، باعتبارها الأداة الرئيسية لأحداث نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي. وأعرب أيضا رئيس الوزراء عن التطلع إلى انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بصورة دورية، وذلك لتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال. من جانبه أعرب رئيس وزراء صربيا عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع مصر في مجال السياحة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، منوها إلى إمكانية فتح آفاق للتعاون مع مصر في مجال تصنيع الدواء. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجريا، كما بعث برقيات التهنئة إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أعلن إطلاق أول موبايل أبليكيشن لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات والدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيا، موضحا أنه لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت من دلوقتي ولحد الساعه 5 في يوم الثلاث، وهو اليوم اللي احنا بنلعب فيه مع حضراتكم. مساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على كل مستمع راديو 90 90. اهلا بيكم في حلقه النهارده، يوم جديد وحلقه جديده. والنهارده يوم مفروض مليان حماس كبير جدا جدا. النهارده عندنا ماتش مهم الساعه 10، كلنا مترقبين ومتحمسين عشان نشجع مصر، وان شاء الله كل التوفيق للمنتخب، وان شاء الله يعني نفرح النهارده كلنا هنتفرج على الماتش الساعه 10. قولوا لي هتتفرجوا على الماتش فين ومع مين، وتوقعاتكم النتيجه هتبقى ايه؟ يعني اتمنى الفوز ان شاء الله لمنتخب مصر النهارده.
0: جامدين، وان شاء الله نبقى جامدين جدا جدا جدا النهارده باذن الله. لتامر حسني هنسمعه مع بعض ونرجع نكمل مره تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بعد دقايق من دلوقتي هنقول لكم تشكيل منتخب مصر، وكمان هنحاول كده نوصل لتشكيل منتخب بلجيكا. احنا عارفين ان الفروق كبيره جدا وواسعه جدا، لكن منتخب مصر قدها وقدود باذن الله. طبعا هم لعيبه محترفه ومن المنتخبات المصنفه والكبيره منتخب بلجيكا، لكن ان شاء الله ولاد مصر قدها وقدود بدعوات الملايين من المصريين.
1: ماتش النهارده الساعه 10 مصر وبلجيكا، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. دعواتكم، قولوا لنا هتتفرجوا على الماتش فين ومع مين.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول يواجه نظيره البلجيكي في 10 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026. إسبانيا وكاب فيردي يلتقيان في 7 مساء في الجولة الأولى من المونديال. منتخب السويد يحقق فوزا عريضا على منتخب تونس ب5 أهداف لهدف في دور المجموعات ببطولة كأس العالم. المدير الفني لمنتخب تونس يؤكد أن الأخطاء الفردية الفادحة من أسباب الخسارة أمام السويد. منتخب كوت ديفوار يفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من المونديال. وأخيرا مدرب منتخب الأوروغواي يؤكد أن تأخر رحلة منتخب بلاده إلى ميامي لن يؤثر على أدائهم في مواجهة السعودية والمقررة في 1 صباح غد الثلاثاء بالمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.

0: وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مساء الفل والسعادة مرة تانية على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. عايزين نعرف أخباركم إيه وتحضيراتكم للماتش عاملة إزاي؟ تفرجوا فين؟ في البيت ولا برا؟ مع مين؟ في حد بتتفائل معاه إنك تتفرج على الماتش معاه، ولا في ناس بتحس إنك لا أنا عايز أتفرج لوحدي؟ ابعتوا قولونا على 199 أو كلمونا على 218-10-8-66 الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. كريم بعد بيقول أنا النهاردة هتفرج مع أصحابي ومجهزين نفسنا وإن شاء الله الفوز لمصر يا رب أمين. في كمان إيمان بعد بتقول انا عملت القعده ومجهزه كل التسالي لجوزي وسمعت نصايحك امبارح يا شيماء ومش هتكلم معاه في اي حاجه غير بعد الماتش، واكيد هشجع مع امبارح يا نشأت كنت بديهم نصايح للزوجه المصريه ازاي تتعامل في المونديال، فاتمنى ان كل الستات تلتزم بهذه النصائح.
2: طيب خلونا نقول لكم كده الاخبار اللي جايه على ان تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا النهارده. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع ناحيه الشمال احمد فتوح، اتنين قلب دفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم، ناحية اليمين محمد هاني، في نص الملعب او رقم ستة مروان عطية وجنبه مهند لاشين، قدامهم كراس مثلث مقلوب اكتر للهجوم هو امام عاشور، وفي ناحية اليمين عمر مرموش والشمال النجم العالمي محمد صلاح، وفي الهجوم زيكو لاعب زد المنضم حديثا للمنتخب والحقيقة اثبت وجوده في الفترة الأخيرة وحط الهدف اللي كان في ماتش البرازيل. فكل التوفيق لمنتخب مصر، دي التشكيلة اللي استقر عليها الكابتن حسام حسن لمواجهة بلجيكا.
1: يلا بقى سريعا
2: كده نروح لزميلنا العزيز الأستاذ محمد صابر مفد الراديو 90-90 واللي بيبلغنا بالحالة المرورية. أهلا بيك يا زميلي العزيز.
3: اهلا يا استاذ محمد، اهلا بيك، واهلا استاذ شيماء، اهلا بيك، واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم مخصصا في الاتجاهين النهارده هنتجنبه. هيفضل ان احنا النهارده نستخدم محور الخليفه المامون هيكون بديل، او هنستخدم محور النصر. بعض الكثافات الاساسيه اللي بدات تتوافد دلوقتي عند منطقه حسن المامون في مدينه نصر يفضل مصر عبيد هيكون بديل، وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد على كوبري اكتوبر وعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين هيفضل ان احنا بنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه على كوبري حدائق الابه بعض الاحجام المريه، وعلى كوبري حميه الزيتون اللي جاي دلوقتي من مناطق المحكمه ومصر الجديده ومتجه لمناطق الكابلات. البديل النهارده او ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم كوبري سرايا القبه. المسطحات الارضيه النهارده هتكون بديل عن كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، وبعض الكثافات اللي بدات تقابلنا في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات في نطاق القاهره الجديده، بعض الكثافات في منزل كوبري 90 الجنوبي، هتروح تستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. بعض الاحجام ايضا اللي بدات تتوافد اعلى منطقه الدائري اللي جاي دلوقتي من مناطق الاسمرات ومتجه زي مناطق التجمع ومتجه الى مناطق المعادي، وكده احنا طمننا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه ومتجه الى مناطق شارع مراد وشارع فيصل، وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد اللي جاي دلوقتي ايضا من مناطق شارع ثروت واعلى كوبري الدقي ومتجه الى مطلع محور صفت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت رايح مناطق فيصل وهرم وجاي من مناطق المهندسين والدقي هتروح تستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الدائري ورايح مناطق فيصل وهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي دلوقتي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح دلوقتي تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراده وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوسع اعلى دائري الوراق المتجه الى الطريق الزراعي، بعض الاحجام اللي بدات تقابلنا في اللي جاي دلوقتي من مناطق شبرا الخيمه متجه للطريق الزراعي، نتيجه ان عندنا كثافات مرتفعه عند مزلقان ميت نما اللي رايح للمحافظات الواجهه البحري، عشان كده ازاي توصل بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظه اسكندريه النهارده بعض الكثافات في محور التعمير بتقابلنا بعض الاحجام، وبعض الاحجام في محور شرق السويس عند منطقه محرم بيك المتجه لطريق الجيش ومتجه لميت كورنيش اسكندريه، وبعض الاحجام في محور 14 مايل المتجه للميدان سموحه. عشان كده النهارده هنروح نستخدم احد المحاور الجديده التي تم افتتاحها منذ اسبوع، وهو محور الفريق اول كمال عزت. ده يعتبر من احد المحاور الهامه اللي بينقل الحركه المريه من الطريق الساحلي الدولي وصولا الى كوبري 45، وده هيودينا على طول ممكن يودينا المنتصف طريق اسكندريه وكورنيش اسكندريه. وبحنا باستخدامنا هذا المحور خففنا كل الاحجام المريه على داخل على مناطق كورنيش اسكندريه. نروح لمحافظه الاسماعيليه، انتكابات النهارده بتقابلنا في شارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشيه نصر، هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق. بعض الكثافات اللي جرت عندنا في شارع فاروق المتجه لمنطقه وسط البلد، هنروح نستخدم نفق المحطه وشارع الساده. بعض الكثافات اللي رايح على مناطق المحافظه، هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر من مدينه بورسعيد. الاحكام بتقابلنا في شارع مصطفى كامل ومنطقه الاستثمار. وبعض الكثافات في اشاره الشاحنات، هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري امام مدينه دمياط. بعض الكثافات في شارع ابو الوفا وشارع فكر زاهر وطريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشهابيه والثمانيه. بعض الكثافات عشان كده هنروح نستخدم يا اما الشارع الحربي او هنستخدم الكوبري العلوي. اما من مدينه المنصوره الاحجام بتتواجد في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه. وبعض الكثافات في شارع المشايه السفليه، هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء من مدينه طنطا. الكثافات بتقابلنا النهارده في شارع المغريه في الاتجاهين وميدان المحطه وميدان ستونه. بعض الكثافات في شارع الجانبيه، هنروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم. بدات تتواجد الاحجام في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله وشارع بر رمادي وميدان السوائل، هروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر او هنستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتواجد في شارع 23 يوليو واعلى كورنيش الابراهيميه وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط. عشان كده النهارده هروح نستخدم شارع الجلاء. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، والتمرين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سعيد.
1: هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
2: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090، لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي آي فلتر. آي فلتر ده منتج موجود دلوقتي في السوق بقاله شوية حلوين، يعني اسمه آي فلتر. آي فلتر ده إيه بقى؟ أول فلتر في مصر بينزل لك المية ساعة متلجة، وإحنا داخلين على الصيف، يعني ده اللي إحنا حقيقي محتاجينه في جو الصيف ده. اللطيف بقى في الفلتر ده إنه زي الديسبنسر كده، شكله لطيف جدا وشاشة تاتش، وبيمنع بقى دخول أي حاجة لبيتك كل شوية، سواء بقى فنيين عايزين يخشوا يصلحوا، عايزين يخشوا، ما فيش الكلام ده، لان سهل جدا انك تركبه بنفسك.
3: الفلتر ده يا جماعه عباره عن شمعتين بتغيرهم برضو انت بنفسك، واللذيذ بقى في كل ده اللي هو مصري وحاصل على شهادات دوليه وبراءه اختراع انه يكون فلتر بالتكنولوجي دي. فكل التحيه طبعا للشباب اللي عاملينه، ودي بقى لحظه تقدير لفلتر مش زي اي فلتر، اسمه اي فلتر.
2: يلا بينا نروح نسمع فضل شاكر ونرجع نكمل مع بعض مره ثانيه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جي 7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جميل عفيفي الكاتب الصحفي بالأهرام. دكتور جميل أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ مازن وأهلا بسلام.
1: أهلا بسيادتك. ومصر تشارك للمرة الثانية في هذه القمة، ولكن في هذه المرة تشارك كدولة شريكة وكقوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بالطبع قد يعود لدورها الفعل في حل أزمة المنطقة. نتحدث عن أزمة غزة، نتحدث عن الأزمة الإيرانية، فكيف ستساهم القمة في تقليل تبعات تلك الأزمات على الصعيد الاقتصادي؟
2: في البداية طبعا مشاركة مصر في هذه القمة ده تأكيد من الدول الكبرى ان مصر دولة اصبحت دولة قوية، دولة بتسعى الى التنمية الشاملة في الداخل المصري. هناك العديد من المجالات للعمل والاستثمار داخل الدولة المصرية، بنية تحتية قوية وضعت خلال السنوات الماضية من اجل طبعا جذب الاستثمارات الخارجية والعمل على زيادة نسبة العمالة داخل الدولة، قضاء البطالة، أمور كثيرة أخرى بجانب دورها الإقليمي وعلى مستوى الإقليم. يعني كان دور مهم جدا لوقت العديد من الأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط. احنا شفنا طبعا الأزمة أو الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، دور مصر لمدة سنتين متواصلتين الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التهجير وصولا إلى الاتفاق خطة الرئيس الأمريكي ترامب وتوقيعه في شرم الشيخ. شفنا برضو الدور المصري في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف العمليات العسكرية وصولا للاتفاق اللي هيتم توقيعه 19. كلها أمور تثبت أن الدولة المصرية قوية بجانب دورها في محيطها الإقليمي. يعني احنا شايفين في ليبيا، في السودان، في اليمن، في البحر الأحمر، في الصومال، في منطقة القرن الأفريقي، كلها بتسعى مصر للحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول وأيضا المناطق الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية ككل، كبحر الأحمر وقناة السويس. كل ده دعا مصر إن هي يعني محط أنظار الدول الكبرى، انها يعني تجربة اقتصادية واعدة في هذا المجال. لهذا السبب تم دعوة مصر لأول مرة كمصر كدولة، لكن في السابق تم دعوتها المرة الأولى بصفة مصر كانت رئيسا للاتحاد الأفريقي.
1: نعم، يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الدكتور جميل عفيفي الكاتب الصحفي بالأهرام، بشكر سيادتك على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا محمد.
1: والآن نعود بحضراتكم مرة أخرى لتفاصيل النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر. وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم لقاء ثنائيا بين الزعيمين تلاه مأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريما لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، كما جدد موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات الشقيقة، مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. ومن جانبها أكد سمو الشيخ محمد بن زايد الطابع الاستثنائي للأواصر والصلات الشعبية والرسمية بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده لموقف الرئيس السيسي الدعم للإمارات ودول الخليج. ورحب الرئيسان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتوافقا على أهمية مواصلة تنسيق المواقف العربية للحفاظ على أمن ومصالح الدول العربية في المرحلة المقبلة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجريا، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام، ومعاهدا الرئيس على استكمال مسيرة العمل الجاد من أجل رفعة وطننا الحبيب وتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم. كما بعث رئيس الوزراء بورقية تهنئة بالمناسبة نفسها إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على فضيلة الإمام الأكبر بموفور الصحة والعطاء، وأن يجعله عام خير وسلام ورخاء على مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وأن يستمر الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة البحر الأحمر، موجها بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بالمحافظة تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية عالمية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أعلن إطلاق أول موبايل أبليكيشن لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات والدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيا، موضحا أنه لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10:00 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: رعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090، لسه موجودين معاكم على برنامج علشان الزحمة تعدي. شيماء حافظ ومحمد نشأت. الأخبار اللي جت من كام يوم كده حول إصابة دوكو، واحد من أهم لاعبي بلجيكا، أعتقد أنه خلاص تمثل الشفاء وهيكون موجود النهاردة. هو من اللعيبة المهمة جدا جدا واللعيبة الكبيرة جدا جدا، ويعني المصريين قالوا لك طب كويس، يعني خسروا لاعب مهم من عندهم، لكن واضح أن دوكو النهاردة هيكون في التشكيل الأساسي ضد منتخب مصر في مباراته اللي أمام بلجيكا اللي هتقام النهاردة الساعة 10. على فكرة ترتيبات كتيرة جدا كل المصريين عاملينها النهاردة، اللي هتفرج هنا واللي هتفرج هنا، وطبعا عارفين منطقة الفانزون كمان اللي اتعملت في العاصمة الإدارية الجديدة، الإقبال عليها شديد جدا جدا جدا، والفرجة هناك حاجة في قمة المتعة،
2: ممتعة جدا.
1: فيا رب ينصرنا إن شاء الله ونحتفل كلنا مساء النهاردة بأول فوز لمصر في كاس العالم إن شاء الله.
2: منتخبنا النهاردة هيبتدي مباراته إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إسناد إدارة المباراة إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، وهيعاونوا مواطنا دانييلو مانيس ورافائيل ألفيس، بين ما يتولى البيروفيني كيفن أورتيجا مهمة الحكم الرابع. عايز أقول لك كمان مواعيد مباراة منتخب مصر في كاس العالم بتوقيت القاهرة: مصر وبلجيكا النهاردة الساعة 10 مساء، مصر ونيوزيلندا 22 يونيو الساعة 4 صباحا، ومصر ضد إيران يوم 27 يونيو الساعة 6 صباحا.
1: كل التوفيق إن شاء الله. تعالوا نروح نسمع محمد حمائي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: بشي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-896-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كومبيو ساينس واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاه تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: التوقعات كلها بتصب في مصلحة منتخب مصر، بس خلي بالكم انتوا بتلعبوا واحد من اهم منتخبات العالم.
1: كل التوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله ان شاء الله الفوز لمصر، ونفرح كلنا النهارده. توقعات كل ماتش ايه؟ هتتفرجوا على الماتش مع مين؟ ابعتوا قولوا لنا على 1-99-9.

برنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته التاريخية اليوم أمام بلجيكا في أولى جولاته في كأس العالم 2026 في أمريكا. يا رب كل التوفيق لمصر.
1: كلنا حماس، كلنا فخر كده إن احنا هنتفرج على الماتش النهاردة، سعداء أكيد بوصولنا للمونديال، وإن شاء الله إن شاء الله نفرح كلنا الساعة 10 مساء. كل التحية لحضراتكم، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة، استنونا. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: يلا
2: يا صفصف
1: تمام.
2: وبعدين فيكوا حاضر
1: حاضر حرام.
2: حاضر يا ناس، حاضر ياهو.
1: الغدا يا صفصف، يا ريت غدا خفيف كده والنبي. اي تصبيره،
2: زي
1: شويه محشي، صينيه بطاطس باللحمه المفرومه، شويه كوارع، شويه عكاوي عشان الدايت. الله يخليكي.
2: عشان الدايت. دايت ايه؟ حاضر يا سي حاتم، حاضر.
3: الحلوة اصفصيفه، الحلوة حلو بس ما تكتريش. يعني بصي، اعملي لي بقى صينية جلاش بقرع العسل، او اعملي لي بقى كنافة بقرع العسل.
2: قرع العسل،
3: او بصي بص على عسل، هاتيلي معاهم قرع عسل.
1: اقولك على حاجة، هاتي العسل والقرع عندي او ملكيش دعوة.
2: يا ربي قرع عسل، حاضر يا ست حتمان، حاضر.
4: الدرينك بتاعي يا صفصف،
2: الدرينك
4: الفايف كلوك تي، يعني شاي الساعة السادسة. انا ما كنتش عايز اشربه بس هشربه بسرعة قبل ما تعملي لي فنجان القهوة السادة الزيادة بتاعي.
2: سادة وزيادة، حاضر حاضر يا حمود.

0: صف
1: صفصيف بسرعة يا صفصيف.
2: مش وقتي غنى.
3: أنا ما كنتش عايز أزعق بس هزعق.
4: إيه ده؟ مين اللي فتح الباب وقفله في نص الليل كده؟
3: أكيد حرامي يا حاتم.
4: والحرامي ده هيفتح الباب ويقفله تاني؟ ليه؟ يعني فجأة اكتشف إنه غلط في العنوان مثلا؟
0: لا، وحرامي مؤدب، فتح الباب ملقاش حاجة يسرقها، أما قفله واعتذر ومشي.
4: وبعدين فين صفصف؟ الله، صفصف مش موجوده في البيت يا اخوانا.
3: الحق الحق يا ابن عمي، في ورقه محطوطه عليها ما ما ما ما ما ما ما في ورقه محطوطه على الترابيزه.
0: اه، ورقه ايدي، في ايدي حتوم.
4: ايه ده؟ دي ورقه كاتبها صفصف.
3: ايه؟
5: عزيزي حاتم، بعد التحية، سامحني سامحني حاتم، بس انا تعبت قوي، الحمل بقى كتير قوي عليا، عشان كده أنا قررت أرتاح، هاخد أجازة يومين أريح أعصابي فيهم. السلام ختام.
3: اعترف يا ابن عمي، قتلتها ليه؟ قتلتها ليه أنت؟
4: هي مين دي اللي قتلتها؟
1: صفصف، صفصيف ومراتك، أنت هتستعبط حاتم؟
4: قتلها إزاي يعني يا جوز مهابيل أنتوا؟ وهي كاتبة جواب بتقول لي انها طفشت.
3: يبقى اكيد طفشت بعد ما انت قتلتها. قتلتها ليه؟ انت قتلتها ليه؟
1: اعترف يا حاتم يا اخويا ابن امي وابويا، عشان اعرف اقف جنبك. الادله كلها ضدك يا اخويا.
4: ايه ده؟ اهدي شويه.
1: ايه؟
4: احنا لازم ندور عليها كلنا ونرجعها البيت تاني.
3: انت قتلتها ليه؟
6: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
5: اخيرا وصلت للبحر، البحر اللي بحبه. دلوقتي لازم اروح فندق، اخد اوضه وارتاح.
7: اهلا بك يا فندم في فندق بيت الراحه.
5: بيت الراحه؟ متاكد ان ده اسم فندق؟ على العموم كنت عاوزه اوضه.
7: ثانيه واحده بس اتشيك على السيستم. هو بس في سؤال صغير شويه.
5: نعم.
7: حضرتك لوحدك؟
5: امال يعني اجيب حاتم وحتما وحموت وجعفر ومعقوله معايا؟ طبعا لوحدي.
7: طيب انا اسف يا فندم، مش هقدر احجز لحضرتك اوضه لست لوحدها.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ ده تمييز غير مقبول يا استاذ. فين المساواه؟ اللي بتقوله ده ضد الدستور وضد القانون وضد حقوقي كمواطنه كامله الاهليه. ده كمان ضد تعليمات وزارة السياحة وكمان شرطة السياحة.
7: دي تعليمات الفندق هنا.
4: دورنا في كل حتة وبرضه مش لقيناه، ده غير ان تليفونها مقفول.
3: مش باقي غير ان انا بقى نبلغ البوليس. قول لي قتلتها ليه؟ قول لي
4: يا عم. لقطني مسكاتك. الله، بطل رخامة بقى، مش ناقصك.
1: عيب حموتش. الله، عيب، ده اخويا برضه، ما تضغطش عليه، حاتم هيعترف لوحده.
5: مساء الخير.
1: صفصيفو.
4: صفصف، الحمد لله على سلامتك يا صفصف، اجازه سعيده حبيبتي.
5: اجازه؟
1: اه،
5: تبصلي فيها. لولا المشكله اللي عملتها الفندق من الفنادق كنت كملت الاجازه، بس نفسي تسدت.
4: خلاص خلاص يا صفصف، انا عرفت غلطتي، مش هتقل عليكي في الطلبات تاني والله.
3: وانا كمان يا مرات ابن عمي، حقك عليا، مش هطلب منك اي طلب تاني.
1: وانا صفصيفو.
5: ايه؟
1: لو طلبت منك حاجة تاني بيفتحي راس حموت جوزي.
3: اي
5: كده، متشكرة قوي يا جماعة، يا ريت يكون ده درس ليكم كلكم.
4: والله والله درس، ودرس قاسي.
5: نعم،
4: وانا تعلمت منه. وبالمناسبة السعيدة دي، يا ريت تعمل لنا بقى حلة محشي كده، بس مش كتير يعني عشان الدايت،
1: ولا صينية جلاش بالبسبوسة.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع صناعية الكبرى جي 7 والمنعقدة بمدينة أبيان الفرنسية، ذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى جانب عدد من الدول المدعوة ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو أهلا بك.
2: تحياتي لحضرتك يا أستاذ مازن والمستمع الرابط.
1: أهلا بك. ويعني لا يخفى عن أحد أن الأمن الغذائي وتمويل التنمية هما من أبرز الملفات التي تهتم بها القمة، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فما هو المردود المرجو من تلك الجهود الدولية وأيضا بهذه المشاركة المصرية؟
2: يعني في الحقيقة هذه القمة تأتي في وقت في غاية الأهمية للمجتمع الدولي، توقيت به اضطراب كبير في سلاسل الإمداد والتموين عقب الحرب والأزمة الإيرانية الأمريكية، إلى جانب تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار في العالم نتيجة لهذه الأزمة. وبالتالي تنسيق السياسات الدولية أمر في غاية الأهمية في مجموعة من المجالات، لعل أهمها التجارة، الطاقة، سلاسل الإمداد، وكذلك أولويات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
1: يعني نحن نتحدث عن العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها في تلك القمة وبهذه المشاركة المصرية، زي ما حضرتك تفضلت بمزيد من التفاصيل ضيفي العزيز الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. بشكر حضرتك جزيلا على هذه التفاصيل.
2: تحياتي لحضرتك.
1: والآن نستكمل مع حضرتكم باقة نصر النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر. عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم لقاء ثنائي بين الزعيمين تلاه مندوبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريما لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، كما جدد موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات الشقيقة، مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن زايد الطابع الاستثنائي للأواصر والصلات الشعبية والرسمية بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده لموقف الرئيس السيسي الدعم للإمارات ودول الخليج. ورحب الرئيسان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتوافقا على أهمية مواصلة تنسيق المواقف العربية للحفاظ على أمن ومصالح الدول العربية في المرحلة المقبلة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى بناديا كلبانو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورغ. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي وما يمثله بنك الاستثمار الأوروبي من ركيزة أساسية في دعم هذه الشراكة على المستويين التنموي والاستثماري. وقد شهد الوزير بدر عبد العاطي ورئيسة البنك والمفوضة الأوروبية للمتوسط مراسم توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وكذلك اتفاق مشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة لصالح شركة باكسيرا، والذي يمثل أول مشروع تعاون بين مصر والبنك في قطاع الصحة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة البحر الأحمر، موجها بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بالمحافظة تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية عالمية. ورياضي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربعاء من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم. ان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين، واحنا كلنا بندعي النهارده، يعني النهارده بالذات كلنا بندعي، عشان ان شاء الله عندنا طبعا اول ماتش لينا في كاس العالم النهارده، مصر وبلجيكا، والساعه 10 بالليل. وطبعا كلنا قاعدين بنتمنى ان شاء الله الافتتاحيه بتاعتنا كده في كاس العالم تكون حاجه يعني ايه، تزلزل الزلازل، ترج الدنيا، تكسر الدنيا ان شاء الله النهارده باذن الله. باذن الله نعمل ماتش حلو. انا متفائل واعتقد معظم الناس متفائلين، وبتهيألي ان شاء الله كده ربنا يجعلنا اول المجموعه بحق جه النبي واهل بيته وكل الحاجات الحلوه بتاعه الكوره. المهم ان شاء الله باذن الله النهارده عندنا ماتش حلو، وطبعا كنا هنتفرج عليه، ويا رب كده التوفيق للمنتخب المصري. والنهارده عندنا الفلاش، وانتوا عارفين خلاص مش محتاج اشرح، يعني الفلاشه كلمه ندور عليها ليها شويه مشتقات، ندور عليها جوه الاغاني قديمه جديده، فرايحي حزيني، تمرينات التسعينات، بدايه الالفينات، زي ما انت عايز. الكلمه بتاعت النهارده اهو، قبل ما اقول اي رساله وقبل ما اروح للواتساب او الفان بيج او حاجه، الحلقه الكلمه بتاعت النهارده دي عادي جدا ممكن تعمل معانا اربع حلقات مستريح، يعني اربع حلقات مستريح. وبعدين الميزه بتاعت كلمه النهارده دي انها بتيجي في نوعيه اغاني ممكن تبقى اغاني دراما، وممكن تبقى اغاني فيها يعني سخريه كده اللي هو يا عم يلا اتكل على الله، وممكن تبقى اغاني اللي هو انا يعني اللي هو من نوعيه انا فزت بنفسي ومشيت وخلاص. ليه؟ لان احنا النهارده بندور على كلمه ماشي. كلمه ماشي ليها بقى مشتقات كتير، مشيت، امشي، نمشي، همشي، مشينا، هتلاقوا مليون الف مشتق لكلمه ماشي. مشي لوحده خالص مفيش اي حاجه، اقعدوا بقى دوروا براحتكم خالص. انا اهو عيني على الواتساب شغال الرسائل ورا بعضه والاغاني كتير، فانا بقول لكم يعني قبل ما نبدا اهو، قبل ما اقول اي رساله، في الغالب في الغالب دي مش هيكفيها حلقه واحده، في الغالب اعتقد يعني. يلا نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدون ترتيب نبدا من الواتساب. في وائل عبد الغني بيقول مشيت كتير لاصاله. انا بقول لكم بصوا، هتلاقوا اغاني فريحي قوي وحزيني قوي ورومانسي. لا رومانسي مش هتلاقوا كتير تصدقوا، يعني ما اعتقدش، لان هيقول انا ماشي ليه وهو قاعد بيحب، مش هيمشي. طيب مساء سعيد مليء بالخيرات المهنيه، وسلامات مهداه، وسلامات رحيمه على الراديو 90 90 وبرنامج ساعتين جامدين واستاذ حسام عصام دي جهات خالد منور الدنيا. بتقول ماشي حدي نانسي، ماشيه وساعتي مش مظبوطه سيمون، ماشي براحتك هيفا، خلاص مشيت وائل جسار ياللي ماشي بهاء سلطان، وانا ماشي سهل سعد اللي مجرب، مشينا كتير محمد فؤاد، ولسه كمان في اغاني تانية كتير كاتباها، برافو عليكي والله. كمان عندي بسم الله ما شاء الله، ده ايه ده؟ انا ليه بحس ان انتوا بتبقوا عارفين، يعني انتوا هل انتوا في الربع ساعه اللي بينزل فيها البوست قبل الحلقه بتلحقوا بسم الله ما شاء الله تحضروا كل ده؟ ده حاجه عظيم، ده معناها ان انتوا فنانين مش مستمعين، والله فنانين حقيقيين. يعني انا عندي ايمي احمد بتقول لي مساء الليمون المثلج على صانع السعاده، عد ورايا يا سيد الفاضل. هي طبعا عمرو دياب، يعني هي تخصص عمرو دياب. قالت لك عمرو دياب ماشي وفي حالي ذكريات، وهي ذكريات كنت في بالي ما كنتش ناوي، اديني رجعت لك لو كان يرضيك، عكس بعض اللي يمشي يمشي، بعدت ليه قدام عيونك الومك ليه، ميال تحيرك راجع، ولسه كاتبه اغاني تانية كتير. دي ايمي احمد هي اللي بعت. طيب عندي كمان يسرية عمران منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والرسي على كل الدعوات الحلوه. بتقول لي ايهاب توفيق حلو يا اللي ماشي، ماشي وفي حالي عمرو دياب، مشينا كتير فؤاد، مشينا كتير دي النهارده طبعا جايه خطيره بتاع محمد فؤادي، مشيت خلاص وائل جسار، وماشيه السنيوره، برافو عليكي فرقه المصريين طبعا، ويا اللي ماشي بهاء سلطان، وماشي كلامك محمد انديل. دي يسرية عمران. في كمان معقول حبيبي مشيت بس كده، يعني لا كتبت اسم المطرب اللي هو عمرو دياب، ولا كتبت اسمك ولا حاجه خالص، هو رقم اخره 16 يعني. ماشي بس هي اغنيه حلوه. شوف انا بقول ماشي والكلمه النهارده ماشي، وان شاء الله يبقى حنا النهارده باذن الله ماشي بالليل ويبقى كله تمام. مساء الفل يا صانع البهجه حسام الجميل، واحلى ساعتين جامدين، واغنيه مشيت على الشوك لعبد الحليم. تعالى انت مين اللي بعت؟ يعني دي ايمي، بس ايمي تانية، رقم اخر 95 ايمان. ما بلاش مشيت على الشوك النهارده، ما ايه النهارده بس، يعني خلي موضوع ماشي الشوك ده يوم تاني، يعني بلاش يوم الاثنين عشان في ماتش،
فمعلش بلاش النهاردة عشان خاطري. دلوقتي عندي الأستاذة المجتهدة مي عصام من أنوار الدنيا، بسلم عليك طبعا وعلى ياسر ولارا والولاد ووالدتك طبعا بسلم عليها كتير جدا، وورقة وقلم وخط حلو وكشكول وكله تمام. بتقول لي ماشي عمرو دياب يلي ماشي إيهاب توفيق، مشينا كتير فؤاد، مشينا محمد فؤاد، ماشي الطريق محمد منير، أني الأوان محمد محي، أروبا برضو، أي حاجة بص ممكن قلت لها أي كلمة ممكن تطلع لك أغنية لمحمد محي لازم، لأن هو فعلا قال بمشي في الشوارع غريب والناس غريبة والحاجات خطيرة مش عارف إيه. مشيت خلاص وائل جسار يلي ماشي بهاء سلطان، يا حبيبي لا اللي هي معقول، عمرو دياب ما تشغلش بالك بيا، هيثم شاكر، تسأل عليا محمد رحيم أو فاكر إليسا، ولسه كتب أغاني تانية يعني كل ده وما شاء الله لسه كاتبه اغاني تانية. بتقولي سميرة سعيد بتيجي وتمشي كمان. طيب في كمان مساء الخير عامل ايه، الاول عايزك تمسي على زوجتي عشان دي اول مرة اسمعك فيها وهي معايا، مسيلي على روشان ورودينا الالفي، وكل مرة تقول الحلقة مش هتكفي وهنعمل حلقتين ومش بتعمل كده. وفي اغنية امشي وراك البوم، ده الاستاذ حازم الالفي. والله هقول لك على حاجة يا استاذ حازم، عارف لما تبقى قاعد على السفرة ونفسك مفتوحة قوي وبعدين الاكل قدامك بقى وبتاع تقول ده انا هاكل السفره كلها، وبعدين بتاكل على قد نفسك وخلاص، فاللي بيحصل ايه ان انا باجي على اخر الحلقه بلاقي ان مثلا الكلمه اللي احنا بندور عليها النهارده دي انا لعبت احلى الاغاني اللي فيها، في لسه اغاني كتير ولكن انا لعبت احلى الاغاني، فهل الحلقه اللي بعدها هتبقى بنفس قوه الحلقه الاولانيه؟ لو بعمل جزء تاني، لو مش بعمل فكره جديده، بس هي دي الفكره. المهم يا سيدي بنشوف النهارده الدنيا هتودينا على فين. يلا نسمع اول اغنيه هتكون موجوده معانا النهارده، نبدا بروبي ومشيت ورا احساسي. النهارده بندور على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي، لسه طبعا في رسائل كتير جدا هرجع اقراها على طول، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: ايه ده؟ مطعم اكلور،
2: هات ايفيل،
1: صدقائف في الزور،
2: هات ايفيل،
1: اكل طعمه تغير،
2: هات ايفيل،
1: مشكلة في المية،
2: هات ايفيل،
3: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
2: ما تجيبي ايفيلتر.
4: ضيوف عايزة قهوة،
2: هاتي اي فلتر،
5: بقى صافية وسقعة،
2: اي فلتر كوب،
4: شمعتين بدل السبعة،
2: هيجيبوا اي فلتر،
6: مفيش فني هيجيلك،
2: هات اي فلتر،
6: ممكن تركبه بايدك،
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
7: اطمن، ده اي فلتر،
8: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
9: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
10: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. النهارده عندنا يعني مهرجان اغاني. النهارده بندور على كلمه موجوده جوه كميه اغاني وبكذا مود. يعني هتلاقي فرايحي شغال، قديم شغال، جديد شغال، حزيني جدا. يعني لو قررنا نعمل يعني شويه كده دراما مش قادر اقول لكم. يعني انتوا عارف اصل اي واحد بيتخانق بيقول ايه، والله العظيم انا ماشي. فتخيلوا بقى في كام واحد ماشي في اغاني. فانتوا متخيلين النهارده بندور على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي. طيب تعالوا نروح. انا ان شاء الله هقول الرسائل كلها ان شاء الله باذن الله، يعني حتى لو اتاخرت شويه بس والله هقولها. فانتوا بس ايه استنوا كده جنب الراديو كله هتسمعوا. مساك فل ياسمين. حسام بنتي ماسك بعتلك فويس، يا ريت تسمعه عشان هي بتحبك قوي وبتقعد تسمعك معايا. هي عندها 5 سنين. دي هدى يوسف. حاضر نسمع كده المسج بتاعت مسك.
1: ازيك يا حسام، انت عامل ايه؟ كويس. اغنيتك حلوه، انت وحشتني. اغنيتك حلوه قوي،
0: انت اللي حلوه قوي قوي قوي. احلى مسك في الدنيا، ربنا يخليك يا رب. يبقى انا كده عندي 2 احلى بنوتين في الدنيا، مسك ولارا. لارا ومسك احلى 2 في الدنيا. انا بقيت بصدق بدل ما اتضرب. يعني واخدين بالكم؟ انا برضه لارا ليها هيبه رهيبه والله العظيم. يعني هتروح رزعاني رساله فيها ستريس على السين، انا عارف اللي هيجرى والله. فبروح انا مسبق من دلوقتي عشان ايه يعني ما تقفلش على حد او تقفل لنا البرنامج او كده. دلوقتي في انا مرفت وممكن ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب عشان ربنا يسهلها النهارده. دي مرفت. حاضر يا مرفت، والله فكره برضو منوره الدنيا كلها. في انا زين وفي اغنيه امشي من مش عارف بيغنيها حد اسمه تومي ولا في مطربين اسمه بجد. طب معلش يا زين ممكن تبعت لي رساله تاني بس وضحها لي اكتر. يعني معلش اخوك يعني معلش. مساء الجمال، احلى مذيع واجمل، ربنا يخليك يا رب. اشكرك او بشكرك، ده فرانكو. بشكرك. يقول بص يا سيدي، عشان انت المره اللي فاتت ما جبتش اغنيه بوحه، النهارده لازم تيجي عشان بمناسبه ماتش النهارده عندنا. عندك اغنيه كلنا منتخب مصر فيها كلمه ماشي. ماشي هنجيب حاجه طبعا للمنتخب. عينيا الاثنين. مروه مكارم منور الدنيا كلها ومرسيه على كل الدعوات الحلوه. وبتقول لي في اغنيه اصلها بتفرق. ماشي. عمرو دياب. عمرو دياب طبعا كالعاده يعني ما ايا كانت الكلمه اللي بنقولها هو دايما الاغاني بتاعته مكتسحه واكبر كميه اغاني. في كمان غزل بتقول مسائك بطعم الايس كريم الفراوله واسف على التاخير وكنت سلامتك الف سلامه. وبتقول مشيت خلاص وائل جسار، مشيت حمزه نمره، مشيتي حمائي، وانت ماشي في مصر هاني شاكر، اللي مشيو رامي جمال. في كمان مساء الخير انا لولا، انا بسمعك من فتره قصيره بس ومعجبه جدا بالبرنامج، بسمعك وانا في المطبخ طبعا وبتمنى اكون صديقا للبرنامج، ده يشرفني. انا ماليش في الاغاني قوي بس بحب اسمعها لكن مش بحفظ اساميها. بس ليه في ليه في القديم عبد الحليم مشيت على الاشواك. انا معاك، انا معاك، انا مش مقصر بس بلاش يعني. اصل لكذا سبب. النهارده عندنا ماتش واخد بالك، والناس دلوقتي واقفه على كوبري اكتوبر دائري، برضو في احتمالات يكون واقف محور بتاع. فيلاقوا كمان مشيت على الاشواك هتلاقي حالات انتحار جماعي، وبعدين يفتكروا الموضوع كان زومبي وبتاع، وليه نعمل بلبله في البلد يعني؟ فاهم ازاي؟ فيعني عندنا الاستاذه ريم منور الدنيا وبتقول لي عمرو دياب ايه بس اللي رماك، ماشي حمائي لو هتسيب، نانسي ماشي حدي، فضل شاكر كله ماشي، وصحاك الشوق احمد عدويه المولد وعمي اللي ماشي، ومدرسه الحياه وشيرين مفيش مانع، ولسه كبالي اغاني تانية كتير والله. كمان عندي صديقي العزيز مساء الخير والسعاده والامل والسرور والانجازات على الاعلام الاذاعه الراقي. حبيبي مشكورك جدا، ده صديقي العزيز محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها. صديقي العزيز مرسي على كلامك الحلو. مساء الفل، ساعتين جامدين. ماشي كلامك بحر. لا ماشي كلامك بحر ابو جريش. وعايزين نمسي على علاء السواق محمد عنتر، ومعلش انتقلنا عليك. علاء بيحب يسمع المسا عشان يصحى. احلى برنامج ساعتين جامدين. حبيبي ربنا يخليك يا رب. بس انا بقيت بحس ان انتوا في رقبتي كل يوم والله. يعني كل يوم بنصحي علاء عشان يكمل الطريق وهو اللي سايق وبتاع. ولو مش عارف لو ما قلتش الاهداء ده ايه اللي ممكن يحصل. بس يعني انا بقيت بحس ان انتوا في رقبتي والله لغايه ما توصلوا لحد البيت. في عندي يونس منور الدنيا كلها بيقول، يونس طبعا بيبعت لنا من المغرب، بيقول انا هتفرج النهارده هشجع المنتخب المصري ان شاء الله تفوزوا يا حبيبي ربنا يخليك. وبيقول مايا نصري اخبارك ايه، عمرو دياب تقدر تتكلم، اصاله مشيت سنين، فؤاد طيب طيب، حمائي ما بلاش، فضل شاكر اخدني معك، تامر حسني عين شمس، مريم فارس ماشي براحتك، ولسه كاتب اغاني ثانيه كتير. هو في الغالب بنسبه كبيره قوي، بنسبه كبيره قوي قوي يعني احنا داخلين على جزء تاني مستريح. طبعا كل الرسائل اللي انا قريتها دي يعني 10% من المفروض يتقري. بس هنرجع عشان بس ما اطولش عليكم اكتر من كده. يلا صفحة الراديو 9090 طبعا تبعتولي عليها، وكمان رقم الواتساب وهو 010 490 94 واغنيتين مود لوحدهم.

النشر.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
4: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

الساعتين الجامدين على الراديو 90 90، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بندور في الفلاشه بتاعتنا النهارده على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني قديم جديد زي ما انتم عايزين. طبعا انا عارف ان انتم مستعجلين على اغاني الدراما، انا عارف ومقدر والله انا عارف، بس يعني هجيب لكم شويه الحاجات اللي فيها بارقه امل، وبعد كده تقريبا الساعه اللي جايه كلها حاجه يعني صعبه صعب. ساسا شميس منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. كمان دعاء عبد الملك مساء الفل. ياسر حمدي منوره الدنيا وبتقول لي هات توفيق حلو اللي ماشي، وعمرو دياب ماشي وفي حالي، وفؤاد مشينا كتير، وائل جسار مشيت خلاص. في كمان دعاء عبد الملك بتقول ليه عمرو دياب، بص بقى شيرين مشيت خلاص، وائل جسار

على حزب وداد قلبي عبد الحليم واللي يمشي يمشي عمرو دياب. هي اغنيه عمرو دياب ليه دي اللي هي انهي واحده اصل يعني انت يعني انهي ليه فيهم؟ ما هو قال كتير قولي لي بس انهي واحده. اميره سيد منوره الدنيا كلها، كل ده على الفان بيج. ام نيزو كمان مساء الفل. منار حسين صح كده منوره الدنيا كلها منار يا حسين. كمان عندي رانيا نبيل منوره الدنيا. اميره سيد طبعا مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، وكل اللي بيشاركوا على الفان بيج منورين الدنيا كلها. ضحى الحقيقه كتر خيرها، عشان كل يوم ببقى عايز اتكلم في الموضوع ده وافتكر بعد ما الحلقه تخلص. كل ان شاء الله تكون بخير. اتمنى انك تتكلم تاني عن الاكل والميه للقطط والطيور، وحتى توزيع ازايز ميه بتاعت الناس في الجو ده. جود لك المنتخب النهارده. وبالنسبه للفلاشه في اغنيه ماشي براحتك لمريم فارس، بفكركم فعلا يا جماعه بقالي كام يوم عايز اتكلم في الموضوع ده وبفتكر بعد ما اختم الحلقه. الحر عمال بيزيد، فرجاء اللي يقدر يحط حاجه كده على سور البلكونه، علبه زبادي، طاجن كان فيه رز بلبن، مش عارف الحاجات اللطيفه دي، يحطها على سور البلكونه كده فيها اكل فيها ميه، يبقى كتر خيره. اللي يقدر ينزل حاجه في الشارع، طبق قديم مثلا او حاجه يكون تقيل شويه، حط فيه ميه للكلاب والقطط، يبقى برضه كتر الف خيره. الناس طبعا اللي ماشيه في الشارع وتقدر ان انت تشتري ازاز ميه زي ما قلنا قبل كده، بنصرف فلوس في حاجات ممكن ملهاش لازمه، اشتري شويه ازاز ميه حطهم في الفريزر بالليل، الصبح انزل وزعهم على الناس في الحر ده، هيدعوا لك من هنا لغايه السنه اللي جايه. وانا الحمد لله بعمل كده والموضوع لطيف، يعني الموضوع الحمد لله مش قادر اقول لكم الدعوات بتبقى عامله ازاي. ربنا رب يجعلنا جميعا كده. كنزي احمد منور الدنيا مساء الفل. كمان في عندي مساء الفل يا جنرال، مشينا كتير. محمد فؤاد حلو اللي ماشي. ايهاب توفيق امشي ولا ابعد. امين سامي ده محمد عبد المقصود. كمان عندي الاستاذه زينب مساء الفل، خلصت شغل بدري النهارده شويه، قلت امسي على ابنة ساعتين بعد غياب كام يوم، وحشتني الاغاني الحلوه. انت اخر مره جيتي يعني هو انت عامه فاتك حلقه يوم فاتك حلقه يوم الجمعه وامبارح، بس ماشي منوراني والله العظيم. في كمان عندي ازيك يا حسام انت بجد بتقدر، هي حاجه مكتوبه غلط بس ماشي، يعني بيقولوا عايزه اغنيه هشام عباس، مكتوبه غلط برضو ماشي. قول عليا مجنون واغنيه فرح مش حزن انا رشا منوره الدنيا كلها رشا. اهم حاجه ان انت كتبت اسمك صح، ده شيء عظيم. طيب قول عليا مجنون، هي قول عليا مجنون، هي قول بالقاف على فكره عشان تبقي عارفه بس. مساء الخير ماشي في طريق العندليب، ده رقم اخره 55 يا حبيبي حبيبي. مساء الهنا والسعاده على صديقي العزيز، يا ريت تكون فلاشه دراما بقى. لا فلاشه كلها دراما لا، ما تلاقيش عشان في ارواح في ايدي ما اقدرش اعمل فيهم كده. مساء الفل احلى ساعتين جامدين في اليوم كله على فكره حسام. في 2 اماني سعيد من الفانز، ويا ريت تسلم لي على مرمر الجميله ووفاء، دي اماني سعيد. ايوه في اعتقد 2 اماني سعيد و2 هاجر سعيد، وعندنا بقى 4-5 إيمي، يعني عندي أنا، لا أنا عندي أعداد الحمد لله. مساء الفل يا حسن معاك ياسر من إسماعيلية، عايز أغنية أصالة مشيت سنين، والنبي ما تستعجله. ده الميكس اللي هيبقى فيه أصالة مشيت سنين ده نحيب، بص بكاء مستمر، هيبقى حاجة رهيبة. ممكن إهداء لزوجتي نورهان من خالد شعبان من إسكندرية، منورين الدنيا كلها وكل الاغاني اهداء ليكم النهارده. في كمان السلام عليكم ازيك يا حسام، انا عمري ما شاركت معاك بس في حاجه لفتت انتباهي، هو انا بسمعك على طول، المهم انت ما بتشغلش مش عارف يعني الاسباب كده، يعني في اسباب ويا ريت ترد عليها. ده تقريبا رقم اخره 850 تقريبا احمد صلاح، يعني في اسباب في كمان اغنيه نبيل تايه في الاماكن، بيقول ناس بتمشي وانت ساكن. ماشي. كمان عندي رحاب بتقول مساء الفل منور الحلقه، ان شاء الله نكسب النهارده اللهم امين، واجمل ساعتين جامدين، وممكن اطلب دعوه ربنا يهدي لي بنتي ندى، وعامله النهارده بيكاتا لحمه ومكرونه والحلو مولتن كيك، وانا حاطه ميه في البلكونه وذره والله يفتح عليك. بيكاتا لحمه ومكرونه ماشي، هو المنيو بتاعك دايما بيكون مختلف يعني والله، بس حلو حلو حلو. مساء الفل والياسمين احلى فلاشه. محمد فؤاد مشينا يدق الباب عمرو دياب. محمد فؤاد خدت لك قلبي ومشيت لك. وائل جسار بعد ما ارتاحت روحي ليك اللي هي مشيت خلاص. ديانا حداد امشي ورا كدهم. وايه العسل ده اغنيه مش سنيوره، بحب الكليب بتاعها قوي ماشيه سنيوره. انا حس في البيت عشان عندي درس ماشي. دي ايموز منوره الدنيا كلها يا ايموز. يلا بينا
عندنا ميكس ثلاث اغاني ورا بعض من الاغاني اللي اتطلبت مننا النهارده، وكلهم فيهم كلمه ماشي او مشتقات الكلمه دي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: حسين هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
2: النهاردة يوم الاثنين في ساعتين جامدين دايما بيكون عندنا فقرة واحدة بتقعد معانا على مدار الساعتين وهي الفلاشة. الفلاشة بتاعتنا النهاردة بندور فيها على كلمة ليها مشتقات كتير قوي وليها أغاني كتير جدا. هي كلمة ماشي. قلت بس اسمعكم اخر اغنيه قبل النشره وبعد كده هنرجع نكمل في الساعه الثانيه. الساعه الثانيه فيها كميه روائع غير طبيعيه. دلوقتي بس عايزين نسمع بقى الرساله بتاعت احلى بنت في الدنيا بقى بتاعت لورا بقى.
3: حبيبي روحي بقى قمري بحبك قد العالم كله كله.
2: انا خلاص انا ما بقتش عارف اودي حبك فين. اعمل ايه بجمالك ده احلى لورا والله اللي بحبك اللي بحبك. عزة احمد بيقول مساء الفل عليك من المحل. عايز اغنية ماشي على المية الموسى سام والسادات العالمين. لا ما عنديش. صديقتنا الغالية اخت الغالية بقى امام مختار بقى معلمة بقى في الحتة دي. حتة بقى اللي هي الاغاني بقى الشعب الجامد ده ده عندها بقى. يعني يوم بقى ان شاء الله بقى ايه كله بالاغنيه وبالاغنيه يفك تقعد بقى تسمع وتتبسط وتعمل كل. بس انا للاسف والله الاغنيه مش عندي. مش قصدي ان انا حاجه بس انا والله ما عندي. مدام سما بالفيل منوره الدنيا كلها وبتقول احلى برنامج ربنا يخليكي. وبتقول ليلى طول النهار ماشيه تغني ساعتين جامدين ربنا يخليكي. وبتقول عايزه اغنيه اخويا عشان نيلي بتحبها. حاضر عينيا الاثنين. يلا اخر اغنيه قبل ما نروح للنشره ونرجع بعدها على طول ومكملين. الساعه الثانيه هيبقى عندنا شويه مكسات حلوه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والمنعقدة بمدينة أفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى جانب عدد من الدول المدعوة ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور خالد أهلا بك.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين جميعا.
1: أهلا بك يا فندم. وعلى مدار يعني تاريخها عرفت قمة السبع بمبادرتها الحاسمة، ومع حضور مصر اليوم كدولة شريكة وصوت قوي أيضا للقارة السمراء، كيف يمكن لدول المجموعة أن تدعم الجهود المصرية التي دائما نشاهدها لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة؟
2: يعني أعتقد أمر بالغ الأهمية الإشارة لي، وهو أن هذه القمة وهي قمة الدول الكبرى على المستوى الدولي أنها تعقد في ظرف دولي دقيق وفي ظرف حساس للغاية بعد عدد كبير من الصراعات شهدها العالم خلال الفترة الماضية، البعض منها لازال موجود ولازال حاضر في المشهد الدولي. دعوة مصر والتأكيد على ذلك ليس بصفتها ممثلة للقارة الأفريقية وحدها، ولكن هي الشريك الأهم والأقرب لكافة الدول السبع الأعضاء في هذه المجموعة، وأيضا هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وهذه نقطة بالغة الأهمية بالنسبة لأكبر ثلاث دول ممثلة وموجودة في مجموعة السبع، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أربع دول وليس ثلاث. أعتقد بأن التباحث في مستقبل المشهد الدولي والمشهد الإقليمي من خلال هذه القمة كان ضرورية، توجيه الدعوة لكبار القادة الإقليميين الذين يتشارك معهم الدول الكبرى في التباحث حول أوضاع المستقبل. وهنا كان منطقيا أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة، ومصر في مقدمة هؤلاء الحضور وهؤلاء المدعوين. جدول الأعمال يشهد على ما نطرحه، وهو أن هناك عديد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة سيتم عقدها وسيحضرها الجانب المصري والقيادة السياسية المصرية. هناك اجتماعات ستجري لبحث كما أشرنا ترتيبات الأوضاع الدولية وانعكاساتها على إقليم الشرق الأوسط الذي ينظر العالم إلى الدولة المصرية باعتبارها ركيزة الاستقرار الأولى لهذه المنطقة، ويتم التباحث معها حول المستقبل. هكذا نرى أهمية انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت والأسباب التي جعلت مصر حاضرة وحاضرة على هذا المستوى الرئاسي، وأن الدول الكبرى على المستوى الدولي حريصة على أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودا في هذه التباحثات والمشاركة في رسم ملامح المستقبل.
1: يعني رؤية شاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن نستكمل مع حضراتكم باقي عناصر النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أخاه صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، كما جدد موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات الشقيقة، مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مع دكتورة رانيا المشاط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة من التجربة المصرية في مشروعات الربط العابر للحدود. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن بأن مستقبل التنمية في المنطقة يتحقق عبر تعزيز الترابط والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح مشتركة للدول والشعوب. خلال زيارته إلى لوكسمبورغ، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظيره الألماني يوهان باديبول. وأكد الوزير عبدالعاطي أن الشراكة المصرية الألمانية تمثل أحد المحاور الرئيسية للعلاقات المصرية الأوروبية، وتناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية مع حل الاهتمام المشترك. وثمن وزير خارجية ألمانيا الدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وزير خارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التقى زافيار بيتيلا وزير خارجية لوكسمبورغ، وأعرب عبدالعاطي عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورغ. وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. كما اطلع الوزير عبدالعاطي واطلع نظيره على مستجدات الاوضاع في لبنان وسوريا والسودان، فضلا عن التطورات في منطقة القرن الافريقي والصومال. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التقى دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الاوروبي المتوسط، وذلك في اطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين لتعزيز العلاقات المصرية الاوروبية ودفع مجالات التعاون المشترك. وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي المتوسط حرص الاتحاد على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر باعتبارها شريكا رئيسيا للاتحاد في منطقة جنوب المتوسط. تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونريال شرق النيل، أتاحت وزارة النقل نظاما مميزا للاشتراكات في مشروع مونريال شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50% لكافة أنواع الاشتراكات. كما تم توفير أتوبيسات أكتا أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تبع استعدادات بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتطوير قرى الريف المصري. وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الرئاسية بأهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجا تنمويا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10:00 مساء في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على ارض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

ساعتين جامدين على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بنكمل الفلاشه بتاعتنا. والنهارده بندور على كلمه ماشي. بصوا حاولت على قد ما اقدر ان احنا نلعب كل الاغاني اللي فيها نوع من انواع الفرحه في اول الحلقه اللي هو اول ساعه تقريبا، ولكن باعتبار ان طبيعه الكلمه دي اللي هي كلمة ماشي هي في الغالب يعني خلاص فركش وماشي، انتهينا وماشي، الموضوع خلص وماشي، فطبعا هتلاقي نسبة الأغاني الدراما كتير شوي. لا مش رومانسي، دراما أصلا، هي رومانسي ما مشي يعني، بقى في إيه رومانسية في كده. المهم يعني حاولت على قد ما أقدر أن أنا أجل الموضوع، ولكن أنا كمان حاسس أن أنتوا محتاجين الجرعة دي، محتاجين أن احنا نعمل كده. فاحنا داخلين دلوقتي على كذا ميكس ورا بعض هنروح بيهم هنروح بيهم في حته كده، فان شاء الله هنرجع منها بالسلام. دعاء سليم من منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليكي، وبتقول لي الموضوع بتاع الميه بتاعه الطيور والقطط وكده احنا بنعمله على طول وكل يوم، ربنا يكرمك يا رب ويجعل كل الناس ان شاء الله تعمل كده. في كمان حازم عبد العزيز من الاسكندريه بيقول بقالي فتره ما شاركتش لان النت مش مظبوط عندي، وحشتني والله بسمعك على طول. في اغنيه عبد الحليم على حزب وداد، والسؤال انت ساله حاضر هشوف لك الموضوع ده وارد عليك. وبيقول الموسيقى بتاعت عمر خيرت حلوه جدا، وموسيقى البخيل وانا، ربنا يخليك يا رب. في كمان عايزه اغنيه لرامي صبري، دي ساره، حاضر انا الاثنين. اغنيه ايه طيب؟ في غدا منصور من اسماعيليه، انا بسمعك من المطبخ والله بتهول علينا الحر والشغل، وربنا يديمك في حياتنا. وبالنسبه للفلاشه رامي صبري، انا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها، الله يفتح عليك، صح والله خصمت الشوارع، انا بحب الاغنيه دي، كلنا بنحبها يعني. وبتقول يا غدا منصور، الموسيقى جميله، عجبت محمد ابني بيسمعك معايا وهو بيحب المسلسل وبيمسي عليك، سلمي لي عليه كتير جدا جدا. عطوفه، اهلا عطوفه، مشيت على اشواك، انت مالك من امبارح؟ انت فيك ايه من امبارح؟ قول لي طب حصل ايه الجمعه والسبت؟ ما هو انت من امبارح اتبدلت، حالك اتبدل، في عاطف ماشي وعاطف جه، إيه انت حصل لك ايه؟ انا مش عارف. بس المهم بيقول لحقت نص ساعه الاولى هم للساعه، يا ريت اللي يحط رز بلبن يقول لي مكانه فين عشان اروح اكله. لا ده احنا هنحط القطط، مش هنحط رز بلبن. وبيقول لي امشي وراك بهم ده انا حداد، وبيقول لي من زمان والله نفسي اسمع تتر البخيل وانا، مزيكتها تحفه، بتفكرنا بكابتن لطفي حبيبي اللي هو وائل نور في المسلسل، منور الدنيا كلها، وحاضر هجيب لك الاغنيه. كمان عندي يسرية عمران منور الدنيا وبتقول لي بهاء سلطان، انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، غمقوها كمان وكمان، غمقوها. اصل انا في الاول وفي الاخر هعمل ايه؟ انا هعمل اللي انتوا عايزين، صح؟ هل انا باجي اعمل اللي انا عايزه؟ لا، انا طول الوقت بعمل اللي انتوا عايزينه، فانتوا عايزين كده عيني، انا عيني. وبتقول مشيت لك طريق عامر منيب، عايز اقول لك مشيت لك طريق عامر منيب دي يعني ما كانتش موجوده عندنا، ولكن بجهزها دلوقتي عشان خاطر نلعبها كمان شويه. هند البربري بتقول نتمنى الفوز لمنتخبنا المصري، بمسي على مستمعين 90 90. بمناسبه الفلاشه، في اغنيه يا بنت السلطان لعدويه، يا بنت السلطان حني على الغلبان الميه في ايديكي وانا قاعد عطشان وسعيده حلوه لا انا مش هغنيها كلها، فين الكلمه؟ فيها كلمه ماشي قولي. وفي اغنيه ماشي كمان لوائل جسار، هي اغنيه قديمه، ماشي حاضر. داليا الهادي بتقول ايوه بقى مستنيه الدراما، مشينا فؤاد معاك الله يكرمك، دي اساسي موجوده معانا النهارده. مساء الفل اجمد مذيع، ربنا يخليك، يا ريت تقولي شيماء انت احلى واجمل ورقه انسانه في الدنيا، ده احمد عاطف، حاضر. في كمان امل من الاسكندريه منور الدنيا كلها، مدام امل بتقول عامل ايه وحشتنا والله من امبارح، والفلاش النهارده فيها اغاني حلوه، مشيت خلاص وائل جسار، وفي اغنيه مشيتي لحمائي ورامي جمال، اهي مشيت. واحنا دلوقتي داخلين على منعطف تاريخي درامي، دي حقيقه، انت جبتي التعبير المظبوط مليون في الميه. انا دلوقتي هلعب اغنيتين لمطربين مش مصريين، يعني اتنين لبنانيين، فقلت مين اللي هيسد معاهم؟ بهاء سلطان. بهاء سلطان هو اللي اقدر اضمن ان هو يسد معاهم في الحته دي. والله هنسمع دلوقتي تلات اغاني ورا بعض تصحبكم السلامه، رحله سعيده. يلا بص الدخل عامل ازاي، يلا بوابه مؤقتا، اشوفكم على خير. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. النهارده بندور على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، فكروا وابعتوا لي على طول في ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الفلاشه بتاعتنا واللي بندور فيها على كلمه ماشي. هما كانوا 3 اغاني بقوا 4 الميكس اللي فات. دلوقتي بقى هناخد فاصل كده في الحلقه، هنروح لمود تاني خالص وزمن تاني خالص واحساس تاني خالص وغنى وصوت تاني خالص، اغنيه واحده وبعدين هنرجع نكمل الميكسات تاني. ماشي اقول لكم حالا دلوقتي هنسمع ايه. طيب دلوقتي عندي صفية، ربنا يخليك يا رب تسلميلي على كل الكلام القمر من اول حلقة خالص والله. بتقول دايما اختياراتك وذوقك ومنتظرين احلى فلاشة ويومك رضا من الرحمن واحلى واجمل مود واجمل فلاشة. وبتقول لي مصطفى قمر لابد نتفارق ولحظة ضعف. ما شاء الله الاثنين يعني نكد اكتر من بعض. لابد نتفارق ولحظة ضعف. طب انتوا ايه رايكم قبل ما نوصل لغايه اخر الحلقه، يعني هنعمل جزء تاني ولا نلم نفسنا على كده النهارده وكفايه قوي جروح لغايه كده؟ المهم وبتقول لا ازاي بتقولي بلاش تجيب الاغاني لو نكد. لا يا نهار ابيض انا عندي كام صفيه عينينا. حاضر. غزل بتقول اللي يمشي يمشي عمرو دياب، تمشي ولا ترجع عمرو دياب، همشي واسيبك هاني شاكر. وبتقول والنبي هات ماشيه السنيوره، ما دي جبناها في اول الحلقه. انت كنت بتعملي ايه ساعتها؟ رحت في حته ها؟ ماشي. ده في اغنيه مش عارف ازاي انتوا ما خدتوش بالكم منها دلوقتي، هنجيبها النهارده برضو ان شاء الله. هاني شاكر ليه ما نحلمش؟ ويا الهوى بالظبط كده نمشي. مش عارف. مي عصام بتقول لي لا كفايه جروح كده حلو قوي. لا ده انا لسه عملت حاجه استني بس. وبتقول يا شمس غيبي لاميره. ومشيت ويا الشوارع صح؟ برافو عليك. طيب عندي كمان بسم الله ما شاء الله، ده ايه ده؟ دي هدي الحلم نازله بتقولها، بتقول لي مساء الخير والتاخير الكتير، معلش غصب عني ندخل في الموضوع على طول، هي كاتبه كده يعني. دول شويه اغاني اللي قدرت افتكرهم على السريع. طبعا هي فضل شاكر يعني هي بالنسبه لها فضولي، فيعني ما فيش بعد كده. تقول لي فضل شاكر فاكر لما تقول لي كتير بنشتاق كتير بشتاق لك، الحب قال قاعد مكاننا ابقى قابلني الدور على مين يا مسهرني الليل. لسه كاتب لي اغاني ثانيه كتير. ومحمد حمائي ادرينالين وزيها مين ومن البدايه، ده لمحمد حمائي. الله العظيم يعني الله يفتح عليك يا بنتي. احمد ابو زيد البحر بيضحك ليه وانا ماشيه اتدلع املى الجلل. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا احمد. منى يوسف منوره الدنيا. بتقول حلقه امبارح كانت تحفه والموضوع كان جميل، طلعت اللي في قلب الناس. والله العظيم انا بعد ما خلصت الحلقه امبارح قلت يا عيني يا حبايبي يا عيني يا حبايبي، انتوا شايلين كتير يا ضنايا. المهم ومسي على كلامك الحلو طبعا. وبتقول لي الجمهور من الصغير قبل الكبير، مسك بنت العسل ربنا يخليك يا رب. وبتقول المقطوعه بتاعت البخيل وانا حلوه وعمرو دياب تحفه ومحمد فؤاد وهشام عباس روعه، بهاء سلطان وديانا حداد في حته تانية وجورج وسوف روعه. ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا على كل تعليقاتك من اول الحلقه. ام روجي كمان منوره الدنيا بتقول انا هنا احس من اول البرنامج بسمعك من المطبخ وبعمل سمك، اتفضلوا معانا. الف هنا الف هنا. وبتقول انا بحط ميه واكل للعصافير واستحاله اسمي يتكرر ولا هتبقى ولا حتى الحقيقي. يعني ايه مش فاهم قوي الحته دي بس ماشي. منور الدنيا كلها يا ام روجي. عندي كمان دانيا الهادي بتقول لي في اغنيه امين سامي امشي فظيعه، هشوفها لو موجوده عندي. حاضر يا ريت لو عندك هاتها. حاضر عينيا الاثنين. في كمان الاستاذ عبد الرحمن فوزي، احلى مسا عليك، انا بمسي على المهندس جابر وعمر وهاله ويارا وبقول لعم شعبان الحمد لله على سلامتك والف سلامه عليك وترجع الشغل بالف سلامه. كمان عندي مدام امل بتقول بالله عليك بلاش جزء تاني كفايه ضرب. خلاص ماشي خلاص. مش انت قلتوا كده؟ خلاص. انت قصدك بلاش جزء تاني اللي هو الاسبوع اللي جاي ولا بلاش جزء تاني النهارده؟ يعني وضحي لي برضو. على فكره لو مش عايزين اغاني دراما يا جماعه وانا غاوي نكد عليكم، ما انتوا اللي طالبين. هو اصل الفكره ان انا مهما هحاول يعني مش هنتفق على رايي بس اديني بحاول. السلام عليكم. ايه كده كده انا سامع، حابه امسي على كل اللي بيسمعوك وحابه امسي على ماما، عايزين دايما دموع حماده هلال. وعايزين انا زعلتك في حاجه لبهاء سلطان، وعايزين كلمه لرامي صبري. دي سامع دايما دموع وانا زعلتك في حاجه. اتفضل. وحد تاني يجي يقول مش عايزين نكت. طيب طيب ام روجي لا انت منوراني والله يا ام روجي، انت تيجي في اي وقت يا ام روجي، ده يا نهار ابيض انت الهنا كله. كمان دلوقتي في مساء الورد والفل عليك يا حبيبي حبيب قلبي، يا رب دايما منورنا كده. سمعني بقى ماشيين تامر عاشور، والله مستني حد يطلبها من اول حلقه. مشيت خلاص وائل جسار، بروح اماكن كتيره رامي صبري، تقدر تتكلم عمرو دياب، مشينا كتير فؤاد اللي مشي ورامي جمال، وكويس اني
ما اتمرنتش على الميكس كان الدمبل سلم على وشي. طبعا انتوا عارفين كابتن ميدو من الكباتن الكبار اللي بيسمعونا دلوقتي. في كمان معلش اخر رساله، انا اسف اخر رساله، اسلام دافنشي منور الدنيا وبيقول ماشي كلامك على عيني وعلى راسي، محرم فؤاد حاضر شوفها لو موجود عندنا ومنور الدنيا كلها يا اسلام يا دافنشي. زي ما قلت لكم كده هنروح دلوقتي لمود مختلف تماما من الاغاني، فاصل كده تبسطوا بيه قوي قوي قوي قوي، يلا بينا. وبرضو اغنيه طلبت مني كتير النهارده، يلا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 وابعتوا لي كمان على 010 400 9090 4 على حسب وتاد قلبي، يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ما يطعم اكلور؟
2: هات ايفيل
1: صدق واقف في الزور.
2: هات ايفيل
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل
1: المشكلة في المية.
2: هات ايفيل
3: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تعب وحساسية، جلالات والميزانية.
2: ما تجيبي ايفيل
4: ضيوف عايزة قهوة.
2: هاتي اي فلتر
5: بقى صافية وسقعة.
2: اي فلتر كوب
3: شمعتين بدل السبعة.
2: هيجيبوا اي فلتر
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن ده اي فلتر.
7: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771 750 307
8: وعندك واحد شاي تفريح
9: صبح.

0: الراديو 90 هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.

0: أكلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جمدي.
2: والساعتين الجامدين دايما على راديو 90 هواها مصر. رجعنا من جديد، لسه مكملين الفلاشه وبندور على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، ولسه لغايه دلوقتي مرسناشي. هل هنعمل جزء تاني من كلمه ماشي ولا هيبقى كفايه كده النهارده وكاننا ما جيناشي؟ دلوقتي عندي رسائل كتير وفي اغاني كتير، فهنحاول يعني نوازن ما بين الاثنين. يعز علي أفصلكم من مود النكد، بس في فارس كرم ماشية بشارع الحمراء. دي ياسمين، دي أغنية ولا حكاية دي ولا إيه؟ ماشية بشارع الحمراء، ماشي أوكي ماشي حاضر ياسمين. لا وليه، على فكرة احنا دلوقتي عندنا ميكس درامي وبعدين، أو مش درامي، هو مود يعني خلاص، وبعدين بقى في شوية صهلالة بقى في الآخر وانبساط وحاجة خطيرة جدا. دكتورة إسراء كتبت أغنية حلوة قوي قوي قوي، يعني هي كتب أغنية واحدة بس هي جون بصراحة. قالت لك ملح زين انتي مشيتي، اللي عارف الأغنية دي عارف انها خطيرة. في تتر مسلسل نور الشريف حضرة المتهم أبي نازل وانا ماشي على الشوك برجلية، مدحت صالح. ده مين اللي بعت؟ أستاذ حازم حمزة. هو هي حلو يعني حلوة، فهي حلو بس انا مش عارف هم هيستحملوا ولا لا، يعني مش عارف الوضع اللي احنا فيه هنستحمل ولا. عندي مروه مكارم بتقول في بهاء سلطان انا مصمم. منير في عشق البنات. ومحمد عدويه يا بنت السلطان، حاضر. كل ده ان شاء الله باذن الله هحاول عليه عشان يكون موجود معانا. ساره ابراهيم بتقول عايز اقول لك الغزاله رايقه عشان طلبها من يوم الجمعه. طب لسه الطلب بتاعك لسه ما توافقش عليه؟ حاضر. يا ريتني فاكرين لي قوي باليوم اللي طلبته بيه، اقطع نفسي اعمل ايه؟ طيب وبتقول عايز اقول ان شاء الله خير لمنتخبنا النهارده ويبقى يوم كويس عشان النهارده عيد ميلاد محمد صلاح. ايه ده بجد والله؟ طب يا رب يجيب لنا 4 جوان كده النهارده. وايه موضوع الحلقه عشان انا جاي متاخر؟ هي طبعا بعت الرسائل من بدري، انا اللي قريت متاخر، ويا ريت تقول رسالتي فاضل نص ساعه. منوره الدنيا كلها يا ساره يا ابراهيم. عبد الحليم حلو قوي، دي صفيه وبتقول عايزه اغنيه حلوه اهداء لفادي عشان بيسمع معايا لسه واصل من السلوم بقاله شهر ما نزلش. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، حظ ظابط حظ ظابط، الحمد لله على السلامه. لا بص بقى، مش طبعا مش الميكس اللي جاي ده خالص، تمام الميكس اللي بعده هيبقى فيه عدويه وهيبقى تبسط. في كمان عندي ام شهاب بتقول مساء الخير والسعاده منور الدنيا كلها، الاغاني جميله قوي، في اغنيه بهاء سلطان يا اللي ماشي، مود الحلقه تحفه. هي طبعا بعت لي الاغنيه من شويه وبتقول في اغنيه حمائي مشيتي طبعا ام شهاب الدين. طيب انا ويسري عايزه مشيت لك طريق ملهاش دعوه، حاضر عينيا. طيب اجهزوا جاهزين، احنا من اول الحلقه من اول ما قلنا هنتكلم النهارده او النهارده الكلمه بتاعتنا كلمه ماشي، كنا لازم نعمل كده يعني، كنا المفروض نبدا بدي بس انا ما رضيتش ابدا بيها، وما ينفعش الحلقه تخلص من غير ما اجيبها. فؤاد بقى واللي رايح يلا مع السلامه، هاجي لكم بعد الميكس. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده بندور على كلمه ماشي وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

والله بص بقى، انتوا حرين يعني، انا سايب لكم فرصه الاختيار لغايه الاسبوع اللي جاي. اقعدوا فكروا براحتكم يعني، شاوروها، شاوروا عقلكم كده ودوروها في دماغكم كويس وشوفوا. عايزين نعمل جزء تاني عيني، عايزين نكتفي بالجزء ده ونخش على كلمه جديده الاسبوع اللي جاي. الحمد لله عندنا افكار كتير. هقول اسامي بسرعه جدا عشان برضو انا معلش حقكم عليا ان في رسائل كتير ما اتقالتش، بس يعني والله اعمل ايه؟ يعني والله ما في حاجه ممكن اعملها اكتر من كده. في عندي غاده منصور، بشكرك جدا. في كمان ضحى، مش عارف الاغنيه دي هتكون عندك ولا لا، اغنيه ماشيه في البحر، ماشيه ببحر الحياه لجنات، حلوه جدا. واغنيه ادم، بدونك العمر ماشي على الفاضي، يعني ممكن يكونوا موجودين بس مش هنلحق نجيبهم النهارده معلش. كمان عندي هاجر سعيد، منور الدنيا وبتقول لي هات حلقه 600 منديل بقى، قربت يوم الجمعه بقى. لا مش هجيب انا، ما حدش قال يوم الجمعه ان انا هعمل كده، دي لسه احنا لسه بنتناقش، لسه بنتناقش هنعمل ده ولا لا. كمان عندي الاستاذه، مساء الخير عليك، قلنا هتتفرج على الماتش فين؟ في البيت. هتفرج عليه فين؟ ما بحبش اتفرج على ماتشات بره. وبتقولي كسفتني قدام بنتي، ما قلتش الرساله واحنا مستنيين من بدري، انا اسف جدا، انا بدور على اسمك والله اهو. دكتوره اميره حسن، دكتوره اميره حسن وبنوتتها الجميله، منورين الدنيا كلها. طارق كمان، مساء الفل، بيقول اول مره اشارك، اغنيه عمرو دياب ماشي وفي حالي جبناها، بس يمكن انت فتحت متاخر. كمان مدام امل من اسكندريه، ربنا يخليك يا رب. وبتقول بكره بقى عايزين في الميني تورنيدو، رغب علامه ونانسي عجرم وعامر منيب وإليسا وجورج وصوف، وانا بحضر معاك الحلقه اهو، انت تعملي لي كل اللي انت عايزاه يا مدام امل. لسه في رسائل كتير بس معلش سامحوني ان انا لازم اختم دلوقتي فورا عشان عايز الحق اجيب لكم اخر اغنيتين موجودين معانا النهارده. هنجيب يا بنت سلطان بصوت حفله، او هي اغنيه موجوده في حفله يعني، بصوت عاصي الحلاني، وبعديها اغنيه بقى هتعوضكم عن كل الدراما اللي عدت شويه اللي فاتوا دول. هنعمل جزء تاني ولا لا؟ ده هنشوفه مع بعض ان شاء الله الايام اللي جايه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله باذن الله النهارده نكسب ونعمل نتيجه حلوه جدا جدا، وكل المصريين يباتوا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، هذا إلى جانب عدد من الدول المدعوة ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة. خلال استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، مجددا موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشدد أيضا على التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية. وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، وذلك بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات في المنطقة، وذلك على خلفية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. خلال زيارته إلى لوكسمبورغ التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي نظيره الألماني يوهان فادفول. وأكد الوزير عبد العاطي أن الشراكة المصرية الألمانية تمثل أحد المحاور الرئيسية للعلاقات المصرية الأوروبية، وتناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وثمن وزير خارجية ألمانيا الدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، أتاحت وزارة النقل نظاما مميزا للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، ويساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50% لكافة أنواع الاشتراكات. كما تم توفير أوتوبيسات أكتا أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونوريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، مشيرا إلى التوجيهات الرئاسية بأهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة، وذلك لاستهداف لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجا تنمويا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في العاشرة من مساء اليوم، وذلك في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: مساء الخير، مساء السعادة على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 9 في رايح ولا جاي. وكعادتنا لازم كده كل فترة إيه يكون معانا نجم ما بيظهرش كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين، حد مختلف جدا جدا جدا. ليه بقول ده؟ لأن إحنا لما كنا بنشوف السينما زمان ونقول عمالقة السينما المصرية ونجوم السينما المصرية واللي تخصصوا في نوعيات وأنماط مختلفة من الأدوار والشخصيات في السينما المصرية، كنا أقولك محمود المليجي الشر، الشجاع القوي، نجم الترس وفريد شوقي. جينا دلوقتي في 2026 وهي القصة بدأ معنا من 2014، ظهرت الشخصية اللي كتير جدا قالك عليها ايه ده شكله كده خليفة محمود المليجي، احمد كشك. شفناه في جودر، شفناه في المسلسل العتاولة، في كل حاجة تحس ان انت في ايه قلق. يعني انت قاعد دلوقتي، انا قاعد دلوقتي قلقان هيطلع معانا بشخصية شومان ولا شخصية السبتي. منورنا،
2: ده نورك والله. انا مبسوط جدا جدا ان انا معاكم، بس طبعا يعني دي مقارنة كبيرة. محمود المليجي ده اهم ممثل في تاريخ السينما المصرية بلا منافس.
1: انت طيب في الحياة يا احمد صح؟
2: مش قوي يعني، عايزك برضو تبقى متوتر شوية عشان تفضلوا متوترين شوية كده. لا والله مبسوط جدا ان انا معاكم وشكرا على الكلام الجميل ده.
1: شرف لينا. وخلينا كده نبتدي من البدايات. وقت ما كنت في بيت العيلة كنت تعشق تقرا لنجيب محفوظ، والشارع تحت قدامك ايه بيجري خناقات في اسكندريه العزيزه على قلوبنا كلنا. عايز اركز على فكره نجيب محفوظ، وده اللي انا هبتدي بيه. لو نجيب محفوظ كان شاف احمد كشك وهو واقف في بلكونه بيته القديم، تفتكر كان كتب عنه انهي شخصيه في رواياته؟
2: بصوا، الموضوع بدأ في اسكندرية. أنا ساكن في منطقة شعبية جدا، وطبعا ده شيء بيشرفني وأنا بتشرف بيها، وكلهم أهلي يعني وإخواتي. وكانت المنطقة دي فيها شوية يعني لبش كده، فكنت أنت بتبقى شايف من البلكونة تحت الدنيا بايظة خالص، وأنا فوق كنت بحب القراية. والدي الله يرحمه كان عنده مكتبة ضخمة يعني، فكنت بحب إن أنا إيه، قلت طب أنا ليه أقعد أتصور عند المكتبة دي، طب ما أنا أقرأ. فحسيت إن أنا هنا يعني، حسيت ان انا عايز اخش المكتبه دي، عايز ابقى من العالم ده، وفي نفس الوقت انا دمي واصلي من العالم بتاع الشارع ده. فحصل بقى الحته دي اللي هو انا هكبر هبقى ممثل، بحب التمثيل والكتابه جدا من صغري، فانا نفسي ابقى ممثل ونفسي ابقى كاتب. طبعا وانا في الشارع بقول لهم الكلام ده، طبعا كنت بتنمر تنمر يعني جميه وانت لسه عيل صغير كده.
1: كان زمان بقى على ايامنا ده يقول لك ايه تريقه
2: ممثل ايه، مفيش ممنوع، مفيش الكلام ده مستحيل. مش فكره ممنوع، فكره يعني بطل، ده في القاهره وهتسافر والكلام ده. حتى والدي كان دايما يقول لي لما كنت اقول له لما اكبر هروح القاهره وامثل، كان يقول لي مثل غريب، كان يقول لي تبقى عمده في بلدك ولا فرد في العاصمه. فاقول له ابقى محافظ العاصمه عادي جدا، ليه يعني ليه كده او كده يعني. فحبيت جدا الفكره يعني، بس اول حاجه قريتها غصب عني لان هي كانت موجوده كتير جدا عند والدي كان نجيب محفوظ، وكان مصطفى محمود بصراحه. فانا فاكر اول كتاب قريته كنت 11 سنه او حاجه، كان اسمه الماركسيه والاسلام للدكتور مصطفى محمود، وانا مش فاهم حاجه ولا في عمال اقرا وخلاص. ممكن نجيب محفوظ لو كان موجود
1: يديلك انا شخصيه في
2: سعيد مهران في لسه والكلاب. عشان اعرف شكري سرحان
1: يعني. ده شكري سرحان زمان،
2: ما اعرفش مين دلوقتي بقى.
1: دلوقتي مين دلوقتي؟
2: طب ما اعرفش دلوقتي.
1: طيب خلينا نروح برضو يعني، انا حبيت ابتدي بنجيب محفوظ لان هو اكتر مرحله عمريه ممكن تعرفنا فعلا بجد بشخصيه احمد كشك، وتعرفنا فعلا عليها اسكندريه وجمالها بقى وتاثيرها عليك انت.
2: انا عشت يعني مرحله التكوين كلها في اسكندريه. انا ابتدائي واعدادي وثانوي، وفي ثانوي كنت في مدرسه اسمها مدرسه الرمل الثانويه بنين، دي كانت قريبه جدا من البحر يعني، هي ما بين بكوس وما بين سان ستيفانو، فهي في حته كده حلوه قوي على البحر. اسكندريه هي انا، هي حياتي، هي اول حاجه في كل حاجه، في يعني اول حب، اول حياه، اول مره خنت واتخنت، حبيت واتحبيت، كل حاجه اسكندريه. اول مره احس ان عندي حريه، لما هربت من المدرسة وقلعت هدومي ونزلت المية وحسيت ان ما حدش لي حاجة عندي ان انا النهاردة هنزل المية. اول صديق فقدته في حياتي كان في اسكندرية كان مات غرقان يعني. واول صديق واللي معايا لحد النهاردة واقرب صديق ليا من اسكندرية برضو. اسكندرية هي كل حاجة في حياتي يعني.
1: هي الحياة بقى
2: هي المكونين برغم ان انا بقالي 20 سنة سايب اسكندرية على فكرة. بالظبط.
1: بس بتروح هناك اكيد.
2: انا سايب اسكندريه بعد الثانويه يعني خلصت ثانويه عامه سبت اسكندريه. اهلي عايشين لحد دلوقتي هناك بس اسكندريه هي يعني اسكندريه.
1: بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا افتكر لك جمله كنت قلتها في القاء قبل كده ان انت بعد كل نجاح وكل ترند بتوصل ونسب مشاهده تجري على طول تستخبى في اسكندريه.
2: مظبوط.
1: ده حقيقي.
2: ده حقيقي. انا بحب انا عشان بس انا امي ناقده قاسيه جدا ربنا يديها طول العمر. فهي هي بتقولي الحقيقه يعني. انا امي بتقولي الحقيقه مش لازم تقولها لانها طبعا كده مش طريق الشناوي يعني اقعد تحلل بس انا بفهم من رياكشنها. شفتي كذا فمن رياكشنها خلاص بفهم انا كويس هعمل كده تاني ولا لا. هي لان امي كمان حقيقيه يعني هي ممكن يعني هي بتحب الفن بجد وبتحب على فكره بيتي كله بيحب الفن برغم ان هم مش فاهمين يعني مش فاهمين. بس انا اتولدت في بيت بيروح السينما. بالمناسبة أول مسرحية دخلتها في حياتي كانت مع أمي كانت مسرحية قاعدين ليه للأستاذ رحمة الله عليه سعيد صالح في اسكندرية. وكانت أمي اللي مودياني يعني. أمي وأبويا كانوا بيروحوا مسرح بس هم مش فنانين بس هم بيحبوا. ومعظم الإسكندرانية كده على فكرة
1: جدا
2: يروحوا وينزلوا ويخشوا السينما. فاسكندرية طبعا اسكندرية المجرمة.
1: ايوه على قلوبنا كلنا طيبه وحلوه يعني. اسكندريه وجمالها مهما اتكلمنا عنها مش هنوفيها حقها. خلونا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا ودردشتنا مع الفنان الجميل احمد كسك.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضفنا الفنان المميز احمد كشك. منورنا مره ثانيه.
2: منورك والله يا سالي.
1: وعايزه اكمل بقى، بعد ما انت نشأت في بيئه غريبه ومختلفه خلتك انت بتحب التمثيل، فقررت بعد الثانويه عامه تمشي وتروح للقاهره تقدم في المعهد، ولا حد قال لا؟ مين اصلا عرفك موضوع المعهد او طريق المعهد مثلا؟
2: انا كنت اول وانا في ثالثه اعدادي اعتقد رحنا رحله، كان زمان بيطلعوا رحلات لمدينه الانتاج الاعلامي.
1: ايوه ده حقيقي.
2: اللي هو كنا نطلع بقى. نروح دريم بارك.
1: أيوة.
2: وبعد كده نروح فروحنا الرحله ديت وقالوا لنا احنا هندخلكم بالطفطف مدينه الانتاج الاعلامي.
1: حلو.
2: انا من صغري حياتي انا عايز انا في حاجه غير، انا عايز اطلع ممثل. عايز اطلع حاجه كده في الحاجات ديت. فكانوا بيصوروا مسلسل، وبعدين ونزلت من الطفطف بتقفوا تتفرجوا بس. انا دخلت وتهت
1: في الرحله.
2: لا تهت بجد،
1: تهت بجد،
2: تهت بجد. طبعا ما جاش في دماغهم ان انا دخلت اللوكيشن. فانا تهت بجد. بالمناسبه الصور دي عندي لحد النهارده. كان المسلسل ده كان فيه حجاج عبد العظيم وزحمه صيام، وعندي الصور دي
1: شفتهم على الحقيقه.
2: كل بقى الممثلين دول. انا بقى شفت الكاميرات والممثلين. انا هنا انا بتاع الحته دي. انا عايز كنت في اعدادي، كنت في ثالثه اعدادي. وبعدين بدات بقى اركز واكبر لما خلصت.
1: طب لقوك في الرحله بقى
2: عشان بس الموضوع ده معاك. قاعد معاك اهو. مفيش حد غريب رباني. لا لا موجود. وبعدين
1: رحت قلت لهم في البيت مثلا، رحت شفت ده
2: اول ما لا انا اول ما خلصت بقى جم خدوني. فابويا طبعا زعق لي وكده. فقلت له خلاص انا اسف، وانا طول عمري عندي حته كده ايه بعرف اخلص يعني. فوانا ماشي كان في عمود كده، كان ساعتها بقى ايه المال والبنون والحاجات ديت بقى ايه بدات تتعرض. بدانا بقى احنا طبعا قابلينا، بس احنا بدانا نشوفها بقى بشكل جديد. فبدات بقى اقعد بقول سلامه فراويلة، قال لا. عباس الضو قال لا، انا خلاص بقى انا عايز ابقى هنا يعني. وبعدين خلصت ثانوية عامة، فالتنسيق جاب لي حاجه اسمها المعهد العالي للمنشآت البحريه. قصه كده ان انا رحت بورسعيد،
1: ما بقتش في اسكندريه اصلا.
2: ما بقتش في اسكندريه. رحت بورسعيد، وبعدين انا مش هنا، انا مش بتاع مسطره حرف دي. وبعدين انا في حاجه مش في حاجه مش مظبوطه.
1: ف انت رحت وسافرت بورسعيد فعلا؟
2: بورسعيد فعلا. وقعدت هناك الترم الاول.
1: اوكي.
2: وبعدين وانا هناك قابلت واحد اسمه استاذ وليد. انا يعني بوجه له التحيه، انا عارف ان انا ما اعرفش عنك حاجه بقالي سنين، بس الراجل ده له فضل ان هو عرفني ان في حاجه اسمها معهد في المسرحيه. وكان شبه علاء ولي الدين كده يعني، والله ما اعرف هو فين، بس يعني ربي يكون بيتفرج او يتفرج ويشوف. فقال لي لا انت جواك حاجه. بص انت
1: هو كان دكتور او
2: لا هو كان بتاع مسرح بتاع ثقافه بورسعيد.
1: شفته في قصر ثقافه
2: بورسعيد؟ لا ما شفتوش في قصر ثقافه بورسعيد. انا شفته بالصدفه، كان قاعد مع ناس صحابي كده وقالوا لي ده مخرج مسرحي.
1: فانت رحت بقى اتكلم معاه.
2: فبدا الموضوع شغلني. وبعدين كنا احنا ما بنخرج من بورسعيد عايزين نتفسح، بنروح حته اسمها بور فؤاد، بنعدي كده المعديه بنروح بور فؤاد. رحت في يوم مع نفسي بتمشى، قابلت الاستاذ جمال عبد الناصر
1: الممثل.
2: طبعا وقتها استاذ جمال يعني
1: طبعا عسل وما زال يعني
2: طول عمره يعني. فجريت على الاناسي طبعا هو الكلام ده، انا كنت صغير جدا يعني. فجريت عليه قلت له انا بحبك جدا وعارف كل اعمالك، انا نفسي امثل. قال لي هتروح القاهره في حاجه اسمها معهد فنون مسرحيه هتقدم فيه. تاني يوم مفيش، انا بقى تاني يوم رحت جاي نازل
1: اسكندريه. على بورسعيد رحت
2: اسكندريه. نزلت اسكندريه بدات بقى اشوف انا هعمل ايه.
1: سبت الدراسه هناك،
2: ما كملتش اصلا. مفيش يعني حتى ما خدتش منها شهاده او حاجه يعني. وطبعا بقى ايه ابويا قاعد يزعق، فقلت له انا مسافر بورسعيد. ولا سافرت بورسعيد ولا حاجه. كنت اروح اقعد اصلا في مكان تاني في اسكندريه، كنت في اسكندريه برضه. هو يكلمني، كان بقى ساعتها التليفونات فيها مع حضرتك يعني. فاقول له انا في بورسعيد يا بابا، انا زي الفل
1: وانا اصلا البحر.
2: انا في بورسعيد وبس. وفضلت اسعى لحد ما فهمت يعني ايه معهد في المسرحيه. وبالمناسبه ما حدش دربني عشان اخش المعهد ولا اي حاجه. انا يعني جبت مونولوجين كده بالصدفه ودربت نفسي عليهم وقد كان يعني.
1: ودخلت ما
2: دخلت، انا فاكر حتى المونولوج بتاع اللغه العربيه هو مش من المسرحيه، ده كان متعلق. كان عندنا في اسكندريه حاجه اسمها مركز شباب السيوف. مركز شباب كانوا بيحطوا مقالات ليها علاقه بالخير والشر، بالحاجات الحلوه دي اللي بتتعمل في مراكز الشباب.
1: فاكر المقاله ولا انت رحت خدتها من
2: هي؟ كانت متعلقه وانا عايز اخش المعهد. فكانت بتتكلم عن حوار بين الخير والشر باللغه العربيه الفصحى.
1: تمام.
2: فخدتها وحفظتها ورحت لمدرس اللغه العربيه بتاعي اللي بتاع الثانويه العامه، كان صاحبي جدا، وشكلها لي ودخلت.
1: ده انت دخلت المعهد بالفطره.
2: بالظبط. على فكره على فكره على فكره عايز اقول لك على حاجه، دكتورة سميرة محسن قالت الجملة دي بعد لجنة، بعد ما بقينا صحاب بقى من أصدقاء بعد التعليم يعني.
1: طب.
2: قالت لي انت عارف ان احنا دخلناك انا وسامي عبد الحليم، كانت هي وسامي عبد الحليم وسناء شافع اكتر ناس
1: يعني يشجعوك في اللجنة.
2: لا التوفي. عايزين ينجحوني.
1: تمام.
2: ودكتور سامي عبد الحليم ربنا يقوم بالسلامة رب، كان اكتر حد هو وسناء شافع يعني، بجد الناس دي وقفت معايا بشكل غير طبيعي. قالوا احنا دخلناك عشان شفناك، احنا عارفين انك مش فاهم حاجة، عمري ما مثلت، عمري ما وقفت على مسرح يعني. انا بقى داخل دفعة نجوم جامعة، نجوم مثلوا في المسرح
1: طبعاً
2: المدرسي،
1: خبرتهم اعلى منك. بس
2: انا مش عارف يعني ايه مسرح، انا مش عارف يعني بعمل ايه اصلا، انا واقف عامل كده وبقول هم شافوا حاجة انا مش عارف ايه هي، ودخلت.
1: وفعلا انت بفطرتك وعملت كل ده
2: وعشان كده حبيت المعهد، وعشان كده حبيت التعليم، وعشان كده حبيت الدراسة، وعشان كده لحد النهاردة ما بسيبش كتاب جديد في التمثيل او في الكتابة او في الاخراج غير لما بجيبه وبنقراه واستنى لما يترجم عشان اشوف. عشان كده فهمت ان والدراسة مش معناها معهد في المسرحية، والتعليم مش معناها لا، التعليم والدراسة معناها ان انا بثقف نفسي وان انا احترم ان دي مهنتي الاكل عيشي.
1: صحيح. بس طول الوقت فيها تطورات
2: وحاجات جديده بتحصل.
1: بالظبط. مش بنقف عند المعهد وبس، احنا كده عملنا اللي علينا.
2: بالزبط.
1: يعني
2: فحسيت ان ديت مهنتي من وانا صغير.
1: والله العظيم قصتك مؤثره جدا.
2: وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه صغيره، انا عمري في حياتي ما كسبت جنيه، انا بشتغل وانا صغير على فكره. عمري في حياتي ما كسبت جنيه غير من التمثيل، من الفن، كتابه، تمثيل. وانا في المعهد كنت بعمل اضاءه، كنت بخرج مسرح، كنت بكتب، كنت بعمل دراماتورج. عمري في حياتي ما اشتغلت شغلانه غير الشغلانه دي.
1: ده انت حبيبها بكل جوارحك يعني. ده حقيقي. ده
2: حقيقي.
1: لسه هنكمل كلام مهم، بس حقيقي من الكلام اللي يعني سمعته من ضيفي النهارده، حقيقي لما بتحب حاجه بتشتغل عليها بكل جوارحك بتنولها، انت بتشتغل بكل قلبك
2: بتصدقها.
1: بتصدق. بالظبط. فاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا النهارده الفنان احمد كشك.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من أخبار المونديال 2026. البداية هتكون بالتأكيد بأخبار منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن اللي بيواجه منتخب بلجيكا النهاردة بإذن الله في 10:00 من مساء اليوم في مستهل مشواره بالمونديال. لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تختار محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو لمباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026. منتخب إسبانيا يواجه كاب فيردي حاليا ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. أنباء عن اقتراب منذر الكبير من قيادة منتخب تونس في كأس العالم بعد خماسية السويد في المونديال. ليونيل ميسي يستعد لخوض مباراته رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين في 4:00 من فجر الأربعاء في أول ظهور له في كأس العالم أمام منتخب الجزائر. وخوسيه خيمينيز مدافع منتخب أوروغواي يؤكد صعوبة مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم. دي كانت أخبارنا من أخبار المونديال 2026. انتظرونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات ومشاركة منتخبنا الوطني في النسخة الأحدث للمونديال 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تضبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، ولسه معانا الفنان احمد كشك. هو بقول احمد كشك، هو مش احمد بس، هو كشك بس، فاهم ازاي؟ فيعني الدردشه اللي فاتت مع سالي والقصه فيها اصرار وفيها عند على النجاح والوصول، وده موجود في شخصيتك وارادتك، ودي برضو خلينا نستغلها كرساله لاي حد شايف ان هي صعبه، شايف ان هي مش سهله ان هي تيجي، بس طول ما انت مصدق في نفسك اكيد هتوصل. واحمد كشك مثال على ده من القصة اللي سمعناها من شوية. انت عايش بعين صياد التفاصيل، صح كده؟
2: مظبوط.
1: حلو. تقعد على قهوة، تعدي ببنزينة، تقعد في كافيه، تظهر قدامك شخصيات تلقط منها تفاصيل تطلع علينا احنا على الشاشة بقى.
2: مظبوط،
1: صح كده. امتى بتقفل عين الممثل وتعيش احمد كشك بس؟
2: مجرد ما المشهد بيخلص،
1: ما بتتأثرش.
2: لا لا لا لا، ده كلام فاضي طبعا.
1: يعني الجانب الشرير اللي في الشخصيات،
2: كلام فاضي، كلام فاضي، كلام فاضي. احنا باكشن بنبدا الشخصيه بعد النيكست، خلاص احنا خلصنا.
1: عمرك روحت البيت حسيت ان شخصيه مثلا السبتي ولا شومان مكمله معاك في قفشات او لزمات في التعامل مع الناس؟
2: الكلام ده كلام مش مظبوط، وكلام بيقلل وبيهين مهنه التمثيل. التمثيل مهنه، ومهنه يعني بتخش تشتغلها في وقت شغلها. بذاكر في البيت عشان اروح بكره محضر نفسي، عندي مشهد، عندي 10 مشاهد. طبعا قبل كده لما بناخد الورق بنذاكر الشخصيه.
1: أكيد.
2: وبنذاكر الشخصيه معناها ان احنا بنذاكر الشخصيه باصول وبقواعد، وبعد كده بتسيب نفسك لمساحه الابداع بتاعتك، ولما بتخش تمثل اكشن بنبدا الشخصيه خلاص.
1: في
2: مره واحده بس عشان ابقى صريح.
1: ايوه.
2: لا عزنا بشر. كان امل حياتي مع
1: طبعا حنان مطوع، النجمه الكبيره،
2: يعني العظيمه حنان مطوع. يعني انا دايما بقول ان حنان مطوع وريهام عبد الغفور دول فخر الصناعه المصريه. وشوفوا هم واصلين لفين، والله يستحقوا قد اللي هم فيه ده مليون مره. لا لا لا، حنان وريهام دول بتوع الشغلانه، دول ناس فنانين بتوع الشغلانه يعني. فكنا في امل حياتي، وفي هي الشخصيه اسمها امل، وفي حد في حياتي اسمه أمل. هي
1: في الواقع،
2: في الواقع هي عمتي وبنت عمتي. يعني هي بنت عمتي شرعا، ولكن هي عشان زي أمي، يعني أنا أخو بناتها ولادها في الرضاعة. فهي أمي وهي عمتي وبنت عمتي، قصة كبيرة كده. أمل ديت باشمهندسة أمل صبحي، بحبك قوي، دي أمي وأختي الكبيرة وبنت عمتي. كان ليها فضل كبير عليا في حياتي، فضل كبير قوي في حياتي، حاجة شخصية يعني مش لازم نتكلم فيها، بس هي ليها فضل كبير قوي. ففي الحلقة الأخيرة في أمل حياتي المفروض أن أنا بشكر أمل على اللي هي عملته معايا، وبقول لها المشهد اللي هي بتبدلها الفلوس، فبتقول لي هو في بين الإخوات دين؟ فأنا لما في لحظة كده أن أنا بقول لها فيها الدين عمره ما كان فلوس، الفلوس بتتسده، الدين موقف، وفي مواقف مستحيل نعرف نسدها تاني. لما بكيت في المشهد ده
1: كان حقيقي.
2: انا كنت شايف امل بجد دي مره، لان بجد الست ديت ليها فضل كبير قوي عليا، ودايما بذكرها بالخير، ودايما لما يعني اتمنى اللي هي عملته معايا يبقى في ولادها اكتر واكتر واكتر. يعني دي مره وانا غلط طبعا، بعد ما حكيت الحكايه الجميله المؤثره ديت اللي انا عملته ده غلط جدا، لانه ده ضد الشغل. وبالمناسبه انا عدت المشهد تاني، وقفت وقلت لهم انا اسف، انا عايز اعيد المشهد تاني، وعدت المشهد بشخصيه سيد بقى. يعني وقفت المشهد وعدت المشهد بشخصيه سيد.
1: طب ده انت كده قاسي على نفسك حتى في الحياة.

0: حقيقة مش بس قدام الكاميرا يعني.
1: انا بحق، انا قصدي هقول لك على حاجه بصراحه. عارف ان طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام يعني يبدو مثالي وبيضايق الجمهور، بس هو الجمهور مش متضايق من الكلام اللي انا هقوله، متضايق بالطريقه اللي بيتقال بيها الكلام. الفن شيء عظيم والتمثيل مهنه عظيمه، فما ينفعش نقعد نقلل منه يعني. ما ينفعش الاقي يعني تلاقي ناس طالعه زمايلنا جمال وهم ربنا يوفقهم اللي يقول لك انا مثلت بالصدفه، واللي تقول لك جت معايا وانا معدي.
0: بس كلام كلام بتبقى كلام فرص يعني. يعني كل واحد
1: بيتكلم على اللي يقول لك انا ما كنتش عايز امثل، انا اصلا مثلت بالصدفه، او اللي انت فاهمني. واللي يقول لك اصل انا في اللوكيشن ما اعرفش ايه والكلام ده كله، لا لا لا الكلام ده مش مظبوط. التمثيل مهنه عظيمه والفن شيء عظيم، ما بنتعبش زي الصنايعيه وزي العمال بيتعبوا اكتر مننا. عشان بس الناس تقول لك احنا مهنة بنت، لا ولو بتعب انا بكسب اكتر منهم. انا بكسب فلوس وبكسب حب ناس وبكسب شهرة، الشهرة دي بتسهل لي اموري. مفيش حد بيتعب زي العمال وزي الصنايعية وزي النقاش اللي بيشتغل 20 ساعة.
0: صح.
1: مفيش، مستحيل. انت مع احترامي لاي واحد من بيطلع يقول الكلام ده، لو انت راجل اطلع اشتغل على تاكسي 4 ساعات هتموت في ساعتها. حضرتك لما بيشغل لما بيوقفوا التكييف في البلاتو بتقعد تصوت. لكن مش معنى كلامي ان احنا مش مهنة عظيمة ومش مهنة مؤثرة، لا احنا مهنة عظيمة ومهنة مؤثرة
0: وموجودة في المجتمع وطبقة
1: والشعب المصري بيعشق الفن والفنانين
0: طبعا. هوليود الشعب.
1: فلو سمحتوا لما تطلعوا تتكلموا حبوا الجمهور، احنا بلا بنحاسب الجمهور يا فندم. انا دي حاجة اول مرة في حياتي اشوفها، احنا بنطلع نضغط على الجمهور نحاسبه. اكن واحد داخل لك المحل بتاعك يشتري قميص فيقول لك لا والله مش عاجبني، تقول له ازاي مش عاجبك القميص، هو ده احلى قميص، يقول لك يا عم مش عاجبني القميص، انت ذوقك بقى وحش على فكره، انت على فكره ذوقك بقى وحش. انت احنا بنقول للجمهور انت ذوقك انت ده مش دورك، ده دور بقى حاجات تانية.
0: طيب بص يا احمد، انا عايز يعني احمد كشك برضه عشان هو بيحب اسم كشك،
1: بيحب كشك قوي
0: في القصه دي. في شغلانة الاعلام لازم يكون المذيع بيمثل الراي الاخر. ودي برضه ايه يعني وجب التنويه ليها. النجوم اللي بيتكلموا من المنطلق ده ممكن يكونوا معتمدين على لجان السوشيال ميديا اللي بتهاجم عمال على بطال، مش على الجمهور الحقيقي.
1: ولما بينجحوك جمهور السوشيال ميديا بتتكلم بالرأي الآخر، ولما بينجحوك جمهور السوشيال ميديا بيطلعوا معاك ويقولوا بجد احنا بنشكر الجمهور جدا ان هو تقبل العمل بقى جمهور. يعني لما يشتمك يبقى لجنة، ولما ينجحك يبقى جمهور.
0: سلم علي. نطلع فاصل.
1: نطلع فاصل.
0: نطلع فاصل.
1: يا لجنة لجنة يا جمهور جمهور.
0: انا اتفق معاك جدا.
1: بس كده.
0: ودي حلاوة اللقاء. احمد كشك معانا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضيف مميز جدا الفنان احمد كشك. اهلا بيك مره تانية. طيب عايز ارجع تاني لنقطه ما بعد المعهد بقى. والمعهد انت شفت وجربت بقى وزدت ثقه في نفسك، واكيد الفتره دي بقى خلاص اسقلت كمان بخبره ان انت مارست الموضوع
2: وتعلمت بقى واتدرست
1: من زمايلك، حتى كمان انت شفت زمايلك وشفت
2: اتعلمت من زمايلي قبل ما اتعلم من اساتذتي.
1: صحيح أكيد. يعني دي بشوف انها تجربه مهمه جدا.
2: مظبوط.
1: دخلت بقى السوق وشفت بقى العالم الدراما بس اصلا اول حاجه مثلتها دراما كانت ايه؟
2: كان مسلسل الصعلوك.
1: الصعلوك هو
2: الصعلوك. مع الاستاذ محمد الحناوي المؤلف والاستاذ احمد صالح المخرج، وهم اصحاب الفضل الاول والاخير. طبعا اول ناس شافت عينيهم شافتني يعني عن نجم خالد الصاوي. طبعا
1: كنت بتعمل مسرحيه ايه على المعهد بقى؟
2: كان مشروع تخرج اعتقد. أوكي. كان ليلى والمجنون. صلاح عبد الصبور. كنت سعيد. مش متذكر ان السنه دي كنا بنعمل 4 مشاريع، فمش فاكر كان اني مشروع فيهم.
1: تمام.
2: فلا طبعا هم دولت. كان الصعلوك خالد الصاوي،
1: ودي كانت اول بدايه بقى. انبسطت
2: اول مره اخش لوكيشن.
1: اللوكيشن انت كنت زمان
2: احلم بيه بقى من 10 سنين،
1: من اعدادي بالظبط كده. ما اصلي حاله. فكانت لحظتها ايه بقى ان انت رايح تمثل؟ مش ماليش دعوه قد ما الحاله نفسها.
2: هقول لك، انا كنت طالع من المسرح، كنت بقى شغال 8 9 سنين مسرح، وكنت وصلت في المسرح في حته حلوه جدا. يعني خلاص كنت في المسرح انا بخرج بمثل بكتب. الحمد لله كان ليا وضع كبير في المسرح المصري، وبعدين وسن صغير. يعني بتخش تشارك في كل المهرجانات، بتاخد كل الجوائز وانت برضو سنك صغير. ماديا ما كنتش في احسن حاله الفتره ديت. فبعدين انا المفروض هركب اول يوم تصوير، هركب تاكس عشان اروح التصوير. فمهم ايه، ركبت تاكس ورحت التصوير، فمرضوش يدخلوه من بوابه المدينه، فانا هضطر انزل وحاطط بقى الشنطه على كتف ومعايا البيت. كنت عامل ظابط. فالبدله في ايدي وكده. فمن اول بوابه 2 كده لحد ما نخش بقى عند الحي الريفي.
1: كنت بسلوم الظابط داخل غلط.
2: لا كان لابس، لا كان لابس عادي بدله.
1: ايوه كنت بسلوم الظابط.
2: هم قالوا لي هات معاك بدلتين، ما انت عارفه اللي بيحصل. في الاول هات معاك بدلتين وقميصين وانا داخل الحي الريفي. ففي مثلا 10 دقايق بنمشيهم من البابا 2 لحد الحي الريفي دول. انا قررت ان انا هنسى اللي حصل في المسرح وهخش. عارفه المهندس المدني
1: تمام
2: دايما بيقولوا له لما تنزل بقى على الارض، ما اللي اتعلمته في الكليه حاجه واللي هنشوفه على الارض حاجه تانية. فيلا بقى ننزل على الارض نشوف. فقررت ان انا هبدا وكاني لسه بوابه 2 مدينه الانتاج دي كانها بوابه اسكندريه.
1: انا لسه خارج من اسكندريه،
2: ببدا من الصفر عادي. المعهد ده قواني، انا بقيت شخصيه جديده.
1: طب.
2: شخصيه احسن، بس برضو ببدا من الصفر. فدخلت طبعا بشكره جدا استاذ احمد صالح حمصه، كان فاهم ان ده اول عمل ليا. عارفه كان رائع. طبطب عليا ويخليني اعيد مره واثنين وثلاثه. وكان اول مشهد
1: توترت اصلا في طبعا
2: توترت طبعا بس توتر ايجابي مش سلبي يعني. وكان اول مشهد بصوره مع الجميله رحمه حسن. بحبها قوي.
1: هي جميله جدا وممثله جميله.
2: وكانت بصي كانت سبورت فوق ما تتخيلي. رحمه وقتها كانت طالعه من الداعيه وكانت عامله حاجات كبيره جدا. فهمت بسرعه وهو وشالوني من على الارض بصراحه، وطلعني في احسن صوري وعلمني بقى. يعني وانا بمثل معاه اصلا كنت رايح اعمل 6 مشاهد، قرر هو والمؤلف ان الضابط ده اللي مكمل معانا بقى لحد الحلقه 30.
1: هيكمل معاه. فدور كمان كبر
2: طبعا خلاص. بقيت موجود بقى. كان نفسي اخد فلوس ساعتها بس مش مشكله.
1: مش مشكله.
2: هم ال 2000 ونص ما زادوش يعني. فلا حبيت بقى
1: خلاص بقى
2: انا عايز اعيش في اللوكيشن.
1: رد يعني فعل الاهل بعد ما اتفرجوا
2: فرحه غير طبيعيه، بس ما كانوش لسه فاهمين الشارع. يعني عارفه فرحانين قوي ان ابنهم في التلفزيون، اطمنوا ابويا بدا يصلح علاقته بيا لانه كرفت وجودي في القاهره وجودي في معهد التمثيل جدا كرفت تماما يعني. بدا يفهم ان لا في امل.
1: طب والمنطقه الشعبي اللي انت فيها
2: انبسطوا بس بعد كده وانا بتكلم معاك اقول لك انبسطوا اكتر في امتى
1: قدام بقى قدام تقول لي
2: بس انبسطوا يعني طبعا كل انا شخصيا في الفتره ديت ما كنتش شايف غير حاجه واحده بس انا عايز انا قيمني انا شوفني فلما انا اشوف انا ايه الحلو ايه الوحش فكان اي حد بيقول لي ولحد النهارده يعني اي حد بيقول لي كويس اقول له شكرا وفرحان من جوايا بس انا عارف انا ايه الوحش اللي عندي وايه الحلو اللي عندي
1: تمام.
2: يعني بتفرج على نفسي بعين ناقد مختلف تماما يعني
1: تسمعش الكلام الحلو طول الوقت بتحب ده
2: الكلام الحلو جميل حلو بحبه طبعا بس خلينا نكون حقيقيين
1: انا ليه سالتك عن منطقه شعبيه من شويه المنطقه اللي كنت تسكن فيها يعني لان انا تخيلتها وانت بتحكيها في الاول مع رامي فتخيلتها عارف اللي هو زي ما بنشوف افلام زمان ان كلكم عارفين بعض
2: طبعا لحد النهارده
1: انا وراك عارفين بعض
2: انا عندي نبيل بحر ده عندنا في الشارع نبيل بحر لازم كل ما يقعد مع اصدقائه في المصنع يكلمني فيديو كول
1: يا
2: نبيل يا نبيل اللي عندي شغل
1: عايز اقول له ده بس دي حلوه
2: طبعا ولا اخواتي طبعا
1: ده حلو ان انت لحد هذه اللحظه مترابط مع اهلك وحبايبك في
2: انا طبعا اصدقائي
1: مش كل الفنانين تعمل كده
2: لا انا اصدقائي طبعا انا بهزر ولا ايه لا طبعا اصدقائي لحد النهارده بتوع الشارع
1: واللي تربيت وسطهم
2: لحد النهارده لا لحد النهارده وبعدين هم فيهم ميزه بقى انت بتتكلم من الكلام دول اصدقاء المدرسه
1: أوكي.
2: محمد مجدي ومحمود زين واخوه محمد زين ومعاد القد
1: اللي هم مالهمش دعوه بفن اصلا
2: مالهم علاقه واحد في الامارات واحد في اسكندريه واحد في السعوديه مالهمش دعوه باحمد كشك ده مين لو بكره الصبح بقيت عادل امام هم بيتعاملوا مع الواد كشك ولا كشك ولا كشك لا مفيش دعوه هو احنا اخوات طبعا لا طبعا
1: ربنا يديم المحبه ودي حاجه كويسه ان انت على علاقه دايما باهلك وناسك مهما نجحت ومهما
2: طبعا دول اهلي يعني
1: ربنا يكرمك يا رب فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيفنا الفنان احمد كشك خليكم معانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، هذا إلى جانب عدد من الدول المدعوة ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة. إذن مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول المشاركة المصرية في اجتماعات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى هاتفيا ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، مساء الخير وأهلا بحضرتك.
2: مساء النور. مساء النور.
1: أهلا بحضرتك. إذن هي المشاركة الثانية لمصر بصفة دولة شريكة في الجي 7، ترى ما هي الرسائل السياسية التي تود القاهرة إيصالها للقوى العظمى من خلال هذه المنصة الدولية، وكيف يعزز هذا الحضور دور مصر كفاعل إقليمي محوري؟
2: دعوة مصر ثاني مرة، يعني طبعا مصر احنا عارفين على مدى الدورات اللي فاتت في جي 20، يعني قمة الـ20 أيضا حاجة لها حضور واضح،
1: صحيح،
2: وتشاريك في قمة السبعة أعتقد أنه أولا تقدير لموسيقى دولية وإقليمية فيها، ومصر أصبحت ذات رؤية وعلامة مميزة في السياسة الخارجية الدولية في ظل أزمات متعددة الحياة بيواجهها النظام الدولي والنظام الإقليمي، وبالتالي فمصر مشاركتها نظير هذه الثقة وليس مجاملة، بجانب طبعا انه ستكون فرصة بانه الرئيس السيسي يطرح ثنائية مع الدول الكبرى من ناحية، وقضايا الجنوب ما يتعلق به قضايا الجنوب في التمويل، في الديون، في فوائد الديون، في هذا الامر المتعدد. طبعا لقاءه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب هيكون مهم،
1: صحيح،
2: لإعادة التأكيد على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق السلام شرم الشيخ والبدء في إعادة أعمار غزة اللي تأخر طبعا، والحرب الأمريكية الإيرانية صرفت الأضواء إلى حد كبير عن غزة الأرض، وكمان طبعا انعقاد القمة في اليوم التالي للحديث عن قرب الاتفاق أو توقيع اتفاق بعد أيام في جنيف بين أمريكا وإيران وإيقاف الحرب، تداعياتها وما تمخض عنها من تداعيات وتأثيرات سلبية شديدة على الاقتصاد وعلى سلاسل النقل وعلى الاقتصاد والطاقة وغيره. بجانب طبعا لقاءات دي ستكون فرصة، يعني طبعا مصر مهتمة جدا بطرح أفكار الجنوب وأفكار دول العالم، يعني النظام الدولي المختل واللي بيعبر عن هذا الاختلال عجزه الدائم عن دخول في هذا الأمر، لكن أكيد لقاءات الثنائية ستتحدث عن علاقات مصر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، علاقات مصر الاستراتيجية مع فرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي، وكمان بالتأكيد الحديث عن مخاوف العالم وأهمية إرساء نظام إقليمي في الشرق الأوسط أكثر توازنا. وأظن أن أوروبا انتبهت لانه مصر كان لديها خطاب على مدى السنوات اللي فاتت دائما انه لا يمكن البقاء بعيدا عن تاثيرات اي صراعات موجوده، وان الصراعات بتؤثر العالم. يمكن اوروبا اكتشفت خطوره الصراع في مضيق هرمز وتاثيره عليها زي بالضبط صراع روسيا واوكرانيا. فاظن انه وجهه النظر المصريه والسياسه الخارجيه المصريه ستطرح أفكار خسيحة كانت طبعا قضايا الثنائية مع هذه الدول تجاريا واقتصاديا وغيره، لكن بالفعل في وقت دقيق جدا،
1: صحيح، في توقيت في غاية الأهمية
2: لدراسة تفاصيل وانعكاسات كثيرة جدا.
1: الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. خلال استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات، أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، مجددا موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات. شدد رئيس السيسي على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشدد أيضا على التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية. وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، وذلك بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عقد اجتماعا مع مدير المدريات التعليمية عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة. وشدد وزير التعليم على أن انضباط منظومة امتحانات الثانوية العامة مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، ومشددا أنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ترأس الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي مع كل من السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والسيدة دوبروفيكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، وبحضور أكثر من 10 من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أكد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يمثل أول اجتماع لمجلس المشاركة والذي يعقد في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم تدشينها في القاهرة في مارس 2024. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن التعاون الاقتصادي يظل أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية، ومشيرا إلى التوسع المستمر في الاستثمارات الأوروبية والتعاون في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، كما استعرض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، معربا عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي وللتعاون القائم في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات. وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي صدقت على القوائم القصيرة لجوائز الدولة لعام 2026 خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة. شملت القوائم المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب، هذا إلى جانب المرشحين لجائزة الدولة التقديرية في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، فضلا عن المرشحين لجائزة الدولة للتفوق في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، مشيرا إلى التوجهات الرئاسية بأهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجا تنمويا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره البلجيكي في 10 من مساء اليوم، وذلك في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معانا الفنان أحمد كشك. بص بقى يا أستاذ أحمد، يعني صراحتك دي هتخلينا نروح لحتت كتير، ويعني انت اللي هتحاسب. انا بسال،
2: انا حاسبت كتير.
1: شلاليه بشكل عام،
2: الشلاليه
1: في ناس كتير جدا من خريجي المعهد بشكل عام بيشتكوا من قله الشغل، ويقول لك ايه، انا ماليش شله، انا مش موجود. هل المصطلح ده حقيقي فعلا بجد موجود لغايه النهارده بشكل مؤثر على ناس كتير جدا جدا، ولا مجرد شماعه الواحد بيعلق عليها عدم سعيه؟
2: طيب خلينا يعني هستأذنك لو يعني نسأل السؤال او نعمل طرح للسؤال بشكل مختلف. انا بس عايز اقول حاجتين. يعني اكيد انا مش مؤهل ان انا انصح الناس، بس انا بقول من واقع
1: تجربتك.
2: في حاجتين لازم نتفق عليهم. اكبر غلطة ممكن يغلطها اي انسان في حياته على فكرة، مش بس ممثل، لما يروح يقول لحد او انصحني مثلا. لو انا بقول لك انصحني مثلا وانت بتقول لي انصحني، انا نصيحتي لاي حد، عيش تجربتك، التجربة بتاعتك انت. ليه؟ لان معطياتك غير معطياتي،
1: صح،
2: والحاجات اللي عندك مش موجودة عندي. يعني مثلا انا واحد كنت مغترب عايش في شقة انا واثنين ثلاثة صحابي، انت بتصحى من النوم تلاقي مامتك غسل لك الهدوم بتاعتك وكويها لك، او العكس صحيح. المعطيات اللي عندك لازم تشتغل عليها. ما ينفعش تطلع تبص كده تقول ايه، تسمع قصة احمد كشك مثلا فتقول انا هعمل زي احمد كشك. لا،
1: ظروفك غير ظروفه، ووقتك
2: بالزبط،
1: غير وقته،
2: معطياتك غير معطياته. لكن كل اللي عليك انك تعمل، تفعل، اشتغل،
1: وتسيب الباقي على ربنا.
2: ما انا هقول لك ده الجزء التاني. للاسف الشديد احنا بنمتهن مهنة لا علاقة لها بالمنطق اطلاقا، لا لها علاقة بالمنطق ولا لها علاقة بالواقع ولا لها علاقة بالخيال. مهنة غريبة. طيب هل انا اكتشفت ده؟ هل انا مصدوم مثلا ان انا اكتشفت ده؟ لا طبعا. لازم انا النهاردة بشتغل شغلانة افهم اساس الشغلانة دي، وشغلانتنا قايمة بشكل 100% على الرزق او الحظ، او حسب بقى انت معتقداتك، شوف انت هتقول عليها ايه، بس هي قايمة على الرزق والحظ. الرهان كله، عارف ترابيزة القمار، انت قاعد على ترابيزة قمار وبتراهن بعمرك. الرهان بتدفع عمرك. واحد وليه عجلة الروليت ديت، واحد بيكسب وعنده 19 سنة فيبقى ميجا ستار وعنده 19 سنة، واحد بيكسب وعنده 60 سنة ويبقى ميجا ستار وعنده 60 سنة. خالد صالح عمل عدد الأفلام وعدد المسلسلات اللي عملها نجوم جيل، نجوم أصغر منه يعني، وهو عنده 50 سنة. فلو أنت داخل شغلانة ومش فاهم أساسها، أرجوك ما تشتغلهاش. شغلانتنا ما فيهاش منطق، فيهاش حاجة اسمها اللي ساعة أكتر هيشتغل أكتر خالص. والله في ناس أحسن مني، والله والله والله في موهوبين أكتر مني مليون مرة، وبيمثلوا أحسن مني، وعلاقاتهم أقوى مني، وبيسعوا أكتر مني، أعرفهم، بتعلم منهم، بروح أشوفهم على المسرح، ما صدقش أنا ما أعرفش أعمل هما بيعملوه، بس هو لسه ما جات لهمش، لسه ربنا ما شاورش. فأنت هتقولي شلالية، ده الشقة التانية من السؤال. أنا هسألك سؤال يا رومي، لو أنت النهاردة كلموك في إذاعة كبيرة جدا،
1: أنا شغال فيها أهو.
2: لا طبعا، أنتوا في 90 90. يعني لا ما أقصدش،
1: خد بالك بقى،
2: أنا آسف، لا والله ما أقصدش، لا كلموك بره مصر، كلموك بره مصر، هتروحوا تغطوا كأس العالم. أو أنت يا سالي، أول حد هتفكر فيه مين؟ الكروب بتاعك.
1: هشتغل مع مين؟
2: أول ناس هتفكر فيهم الناس اللي حواليك، الكروب بتاعك طبيعي. عقلك هيروح للناس اللي حوالين منك. فلو انت عايز تسمي ده شلالية سميه، عايز تسميه طبيعة الشغلانة كده سميها. بس انا مثلا شلتي بقى، طب بجد عمري ما اشتغلت مع حد فيهم والله. يعني الناس اللي هم اقرب الناس ليا والله عمري ما وقفت قدامهم، يعني عمري ما وقفت قدام كاميرا كاميرتهم يعني، وعمري ما مثلت معاهم ان كان كمخرج او مؤلف او او ممثل. انا لسه ما فيش غير مصطفى ابو سريع واحنا الاثنين كنا شغالين تحت حد يعني، ما كناش مع بعض. لكن انا ما اشتغلتش لسه مع شلتي.
1: وعصام عمر،
2: عصام عمر ده اخويا، انا عمري ما اشتغلت مع عصام. يعني عصام من يعني انا مش يعني اكاد اجزم انه من اقرب ثلاثة في حياتي. عمري ما اشتغلت مع عصام، بنتكلم كل يوم نتقابل وكل حاجة، ملوش علاقة. لو انت عايز تسميها شلة، انت اللي هيشغلك ربنا. مهنتنا كده، بنصحى من النوم هنلاقي سالي نجمة مصر الاولى. عايز تشتغل وتوافق انك تشتغل ورا سالي، ايه ده، ده انا مسابق سالي، ده انا مشهور اكتر من سالي، ده انا قبل سالي بخمس سنين. ده لما تبقى شغال في شركة تحديد والصلب، لانه اي مهنة في الدنيا فيها ترقية.
1: لا عادي
2: اي مهنة في الدنيا فيها ترقية
1: صح.
2: اي مهنة لو انت شغال في هنا في الإذاعة
1: درجات،
2: الا الفن مكافأة، ما فيهاش ترقيات، فيها مكافآت. المكافأة دي بقى بالحب. انا قمت من النوم سالي نجمة العمل اللي قدامي، ما حدش حاجة عندي، ما فيهاش ترقية. فانت في مهنة ما فيهاش ترقية، فيها مكافأة اكتر منها ترقية. المكافأة دي بتيجي منين؟ ربنا، الدعوة بتاعت امك، ربنا يحبب فيك خلقه يا ابني. روح ربنا يوقف لك ولاد الحلال. مهنتنا ايه مع روح ربنا يا ابني يوقف لك ولاد الحلال، ربنا يحبب فيك خلقه. ازاي ده فلان بيسعى؟ والله العظيم انا اعرف حد شخصيا يعني، وهي بنوتة، بقت نجمة في 8 ساعات. 8 ساعات انا نمت، كنت بصور مسلسل نايم، عدد نجوم مصر مثلا 10، نمت بقى انا صحيت من النوم بقى 11 في 8 ساعات. لو جالي تليفون دلوقتي، انا قبل منها بسنين، ويعني هي اصلا بالنسبة لي مش بشوفها ممثلة. لو جالي تليفون النهاردة وتقال لي انت عندك شغل مع فلانة، هيدوني اجري، هيدوني قدري الفني، هشتغل ولا لا؟ هشتغل طبعا من غير تفكير صح؟
1: بالعقلية دي هتشتغل.
2: لا بالمهنة يا سيد الفاضل، ما هي يا رامي هي مهنة، هي مهنة، مش مش مش بالحب.
1: انا متفق معاك جدا. انا بكلمك على فكرة ان اغلبية القرارات او اغلبية الشخصيات اللي بنشوفها عقولها مش زي بعضها، اسلوبها في التعامل في رد الفعل
2: ماشي خلاص. يبقى مجيش تقول، يبقى مجيش
1: يعني بتكلم على عقليتك انت، هتقبل.
2: يبقى مجيش بقى، يبقى خلاص يبقى مجيش نقول يبقى مجيش نقول تمام ان احنا ما بنشتغلش علشان 1 2 3. هو احنا ما بنشتغلش عشان ربنا لسه ما كتبها لكش، ويوم ما هيكتبها لك كلنا هنخدم على حضرتك، او انت تيجي تخدم عليا وانا اخدم عليك، وهي دي المهنه بتاعتنا. وعشان ابقى اكثر صدقا، دي المهنه بتاعتنا بدايه من 2006 2007. ما قبل 2006 2007 كانت حاجة، وما بعد 2006 2007 حاجة تانية. وهختصرها لك في جملة واحدة وانهيلك التوبيك ده خالص. لما جه الأستاذ عادل إمام يتكرم في الدورة الأولى لمهرجان الجونة، وكانوا بيعرضوا له شغله، فبص على الشاشة وقال إيه الشغلانة العظيمة اللي احنا بنشتغلها دي، اللي وثقت وأرخت كل تفاصيل حياتنا وعمرنا. قال ايه الشغلانة وايه المهنة دلوقتي زمايلنا، لما او انا حتى لما باجي اتكلم بقول الصناعة. فمن ساعة ما بقى اسمها الصناعة، كل سنة وانت طيب، تقوم من النوم تلاقيهم صنعوا سالي. لكن استاذ عادل امام قعد 25 او 26 سنة لحد ما عمل اول علاء ولي الدين رحمة الله عليه، 22 سنة عشان يعمل بطولة، محمد سعد 20 سنة عشان يعمل بطولة، دلوقتي 22 يوم وهنبقى تبقى بطل. وهنقول لك
1: كمان شويه، قلت 8 ساعات
2: 8 ساعات حصل يعني بعد الهواء هقول لك اسم الشخصيه وهتفتكروا كلامي. 8 ساعات اتخلق نجمه في مصر في 8 ساعات. صناعه يا فندم،
1: صناعه،
2: اسمها صناعه. لما كانت شغلانه كان فيها ترقيه بقى زي الحديد والصلب. في ولد اسمه عادل امام، واد زغنطوط، طلع البلد بتاعت شهادات صحيح بعد 22 سنه ولا 25 سنه عشان يعمل البحث عن فضيحة، من 62 ولا 64 ل 79 عشان يعمل البحث عن فضيحة. بس
1: أحمد كشك عندك كام في المية ممكن صياغة السؤال لا تختلف من شخص لآخر. رضا
2: 100% مليون المية رضا، ولكن مليون في المية طموح. الرضا ده شيء والطموح شيء. أنا الحمد لله الحمد لله، أنا بقوم من النوم بكلم بنوتي زي الفل وتمام
1: الحمد لله.
2: أنا أسعد رجل في الأرض طول ما أمي وبنتي عايشين كويس. أنا أسعد إنسان في الدنيا وراضي جدا، لكن طموحي ما حققتش نص في المية فيه، ده قصة تانية. بس
1: نطلع فاصل،
2: نطلع فاصل،
1: طلعنا فاصل بقى بشخصية السبت في العتاولة عشان أنا دلوقتي
2: ضحكوا علينا. نطلع فاصل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه كمين حلقتنا النهاردة، ضيفنا النجمة أحمد كشك على الراديو 90 90. وهنروح لنقطة مهمة جدا، ولما كنا نتكلم معاك على المنطقة الشعبي وقلت لي هجيلك في اللي جاي بقى. إيه اللي جاي بقى؟ كنت عايز أقول إيه اللي جاي.
2: اللي جاي بقى كان فضلنا نشتغل يعني فضلنا. الحمد لله
1: اسكندراني أصيل كلنا نعشق اسكندرية.
2: اشتغلت كده شوية، قعدت أعمل حاجات كويسة
1: تمام.
2: الحمد لله بدأت أتعرف أكتر. أيوب كانت نقطة
1: مصطفى شعبان طبعا،
2: مصطفى شعبان وده من الناس اللي يعني اللي اشتغلوا معاه بس اللي يفهموا الكلام ده. مصطفى شعبان نجم جماهيري فوق الوصف، فاللي بيشتغل معاه بتشاف كويس جدا
1: جدا.
2: فكان السنة دي كان ربنا رزقني ان انا بعمل ايوب، نزل لي فيلم الخلية وتعامل فيه مشهدين مع احمد عز، وربنا كرم المشهدين دول نجحوا جدا. فبدأت بقى الناس في الشغلانة تتكلم، ده الواد ده شاطر، ده الواد مش عارف حلوة ايه. في نفس السنة بدأنا نشتغل لحد عملت طبعا أمل حياتي مع الجميلة حنان مطوع. وبعدين حصل انه كلمني المخرج احمد خالد موسى وقال لي عايزين نغير. قال لي انا احمد خالد موسى ما كنتش اعرفه، ما كانش بيننا اي علاقة يعني. وقال لي عايزين نغير. قلت له يعني ايه؟ قال لما نتقابل. كان بيعمل فيلم اسمه 30 مارس. وبعدين رحت له، كنت مربي شنب كده بقى اللي هو الفتره اللي هي ما قبل حلقه الشنب. فرحت له فقال لي احنا هنشتغل باللوك ده 30 مارس بس بعد ما نخلص تصوير هتكلم معاك شويه.
1: ماشي.
2: خلصت قال لي انا بعمل مسلسل شعبي اسمه ملوك الجدعنه، مصطفى شعبان وعمرو سعد، وعايزك معايا بس هنغير كل حاجه
1: فيك انت.
2: في انا
1: اه
2: قلت له يلا. 30 مارس كان اصلا صورت يومين اعتقد. بعد كده قال لي يلا عشان هنبدا بقى في ناصر ابو رمش في ملوك
1: الجدعنه.
2: وقد كانت عملنا بقى ملوك الجدعنه، ودي كانت اول بقى انطلاق يعني اول مره افهم يعني ايه شارع. افهم يعني ايه شعبي بجد.
1: النجاح في الشارع
2: كل ده كنت بشوف ناس بتحبني، ناس بتحب احمد كشك بيسلموا عليه في الشارع، بس اول مره افهم يعني ايه نجاح ملموس. ملموس حقيقي، انك ما تعرفش تدخل مكان، انك لما تدخل مكان الدنيا تتقلب. انك كنا بنصور ملوك الجدعنة في لبنان. عمري ما هنسى يوم 27 رمضان بعد ما فركشنا وانا نازل القاهره بقى في مطار القاهره واستقبال الناس في مطار القاهره لينا. فكانت ملوك الجدعنة ديت نقطه تحول مختلفه. وطبعا بشكر المخرج احمد خالد موسى على ان هو يعني عمل لي التحول ده، وانه يعني هو عمل حاجات كتير بصراحه يعني. فدي كانت دي نقطه التحول اللي خلتني افهم قيمه المسلسل الشعبي، افهم قيمته في الشارع، افهم قيمته في النجاح. دي كان اول مره بقى منطقتي الشعبيه بقى.
1: ايوه في اسكندريه. ايوه
2: انزل بقى منطقه الشعبيه في اسكندريه بقى. شفت بقى
1: نجاح طبعا.
2: ناس ذبحت. استقبال بقى
1: ده افتراضك هتقولي كده في العتاوله. ده بدا
2: العتاوله كانوا تعودوا بقى ابنهم بقى خلاص
1: بقى.
2: ابنهم
1: بس المره دي كمان اسكندريه.
2: المره دي بقى لا، المره دي كمان كانوا شايفين بقى الدور اكبر، المساحه اكبر. انت من ضمن الابطال خلاص، شافوا ابنهم كبر، شافوا ابنهم نجح. لكن كانوا متوقعين يعني فاهم خلاص بقى بالنسبه لهم يعني النهارده لو نزلت باول بطوله مطلقه ليا هيبقى بالنسبه لهم عادي يعني
1: خلاص
2: ابننا جامد كده.
1: أيوة.
2: زي ما انا يعني مثلا
1: ارجع للحظه ملوك الجدعنه دي شالوك من الارض شيل بقى.
2: لا شيء مبهر. شيء لا ملوك الجدعنه دي
1: نفسك حسيت ان انت خلاص بقى وصلت.
2: كل يعني الناس كان والدي توفى على فكره.
1: للاسف
2: الشديد. للاسف الشديد يعني ما
1: شافش اللحظه دي.
2: شاف نجاحات طبعا، شاف لمسه اكتاب وشاف ايوب وشاف نجاحات كبيره، بس اللحظه بتاعت ملوك الجدعنه كنت اول مره احس النجاح ده. الشيء ده ما كنتش شفته قبل كده، انك تمشي مش عارف تسوق عربيتك، مش عارف تتحرك. لا كنت سعيد جدا، كان نفسي طبعا والدي يكون موجود. وخلاص بقى بيت بالنسبه لهم عادي يعني فاهم. مثلا لما اروح اسلم على امي في اسكندريه فبركن العربيه، عارفين عربيتي بقى، ببقى تاني يوم الصبح نازل انزل لعمي يقول لي روح سلم على عمك فلان، وروح سلم على الواد فلان عشان سال عليك، لانهم اصلا صحابي بعيد عن اي حاجه يعني. فاعتقد ان ملوك الجدعنه هو اول نجاح حقيقي انا شفته وحسيته. بعد كده بقى توالت الدنيا لحد طبعا
1: النجاح الاكبر واكبر بقى كان في العتاوله بقى.
2: العتاولة ده لا يمكن حد يتوقع ان نجح ازاي.
1: صحيح نجح نجاح كبير جدا جدا. الوطن العربي كله بقى كمان بدأ إيه.
2: السبت ده بقى فهمت بقى السبت بقى برا مصر لما سافرت برا مصر في الدول العربية.
1: السوشيال ميديا كل فيديوهاتك بقى وكل
2: السبت بقى لا فيديوهات بتتكلمي في 200 و300 مليون مشاهدة. السبت بقى السبت ده يعني انا دلوقتي في مرحله التخلص التعافي من السبت. يعني عملت لهم السنه دي فارس الجيوش في الكينج وعملت المحامي في اب ولكن
1: برضو الناس
2: بيحبوه كله اتفرج عليه ويقعدوا يقولوا لي انت جامد.
1: ايه سر نجاحك في الاعمال الشعبي؟ ايه سر ان الناس تتعلق بيك في الادوار الشعبي؟ ايه
2: عشان بتاعهم عشان منهم هم بيحسوا هو بيشوفك هو شاف الشخصيه ديت هو جاره. انت عارفه انت يعني عايز اقول لك انه عدد العدد البني ادمين اللي بيتفرجوا على شعبي في مصر في الوطن العربي انتوا مش ممكن تتخيلوه. شيء
1: ايوه الموضوع مش قاهره بس يعني
2: الفكره كلها الفكره كلها هو انت بتطلع تطجن لانه الشعبي مش بس يطجن هو بيشوف الشخص ده هو شافه في الشارع لدرجه ان في ناس في التوفيقيه معلمين كبار في التوفيقية مسميين بعد العتاولة مسميين الصبيان بتوعهم السبتي.
1: لا
2: والله ده بجد والله ده السبتي ده بقى اسم موجود في الورش موجود في التوفيقية موجود في اسكندرية في بعض الحالات المنشية بدل بيليا بدل ما يسموا بيليا زمان
1: بقى السبتي.
2: اي حد بيجامل بينافق المعلم بتاعه يقول له انت شبه السبتي
1: يقعد يطبل لهم كده
2: والله معلم انت مفيش زيك يا معلم. فاهم بقى هو شايف نفسه
1: بتعتز ان انت نجحت في الادوار الشعبي.
2: طبعا طبعا طبعا واتمنى عمري كله اشتغل شعبي طبعا
1: وتعمل حاجات تانية برضو بس ده
2: احنا عملنا اب ولكن ونجح جدا الحمد لله طبعا بس بتكلم على ما هو ده واحنا منين احنا من الشعب.
1: ايوه ما حدش ما قال لك هو ايه ده هو اللي في ابوه ولكن هو اللي عامل ادوار شيء. ما حدش قال لك ده ما حدش عارف لا كانوا عارفين خلاص
2: الحمد لله ده كان ممكن يحصل من سنتين يعني من سنتين كان الناس ممكن تتلخبط. دلوقتي الحمد لله لا يعني
1: في انا ما اقصدش لخبط على قد ما هو انت متقن جدا دورك في ادوار الشعبي وهنا بقى محامي مش حاجه شعبيه بقى يعني فاهم قصدي مش يعني ممكن يقول لك ايه ده هو ده هو ده معقول ده.
2: انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا الحمد لله رب العالمين جالي علاقات من محاميين مصر كلهم
1: من اب ولكن
2: من اب ولكن
1: لا ناس
2: والله نقابه المحاميين بين
1: خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا النهارده مع الفنان احمد كشك.
0: احوال الطقس حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 اف ام.
3: القاهره غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا الإسكندرية نهارا 27 ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 25. الغردقة نهارا 33 ليلا 26. بورسعيد نهارا 27 ليلا 22. وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
0: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: فتنا الفنان والنجم احمد كشك صريح صراحه ولي دماغ. يعني انا افتكر ان اللقاء ده من اللقاءات القليله اللي انا ما اتكلمتش فيها كتير. انا مذيع رغاي بعترف ازاي بس بجد وقفت عند اللينك اللي فات مع سالي عند ابو ولكن. مسلسل محترم جدا اتناقش في قضيه غايه في الاهميه ولمسه فئه كبيره جدا جدا جدا, وبرده في نفس الوقت نمط مختلف تماما عن الطبيعي اللي احنا شفنا فيه احمد كشك خلال السنين اللي فاتت في ناحيه ادوار الشر تحديدا, او الشخصيه اللي فيها ايه يعني نوع من انواع القوه المفرطه اللي مش بحساب بلطجه من الاخر. انا اسف يعني.
1: لا اتفضل اخويا.
0: تمام. فلو دردشنا شويه عن شخصيه هذا المحامي والعمل بشكل عام, طبعا فراج فيجو وراكين سعد واحمد جمال
1: واسلام جمال,
0: اسلام جمال طبعا بوجه له التحيه سامحني, فهتقول لنا ايه؟
1: بص اولا خلينا نتفق ان المسلسل تاليف واخراج واحده بالنسبه لي انا من المتمردين القلائل او المتمردات القلائل. ياسمين احمد كامل.
0: ياسمين احمد كامل
1: احنا كنا اشتغلت انا وياسمين قبل كده بدون ضمان في حكايات إلا أنا, وتعرفت بشكل قوي على ياسمين في العمل ده. ياسمين متمردة جدا, وياسمين مخرجة شاطرة قوي وفنانة قوي, وأنا بعشق كواليسها. هي بجد عارف الناس اللي بتبقى مركزة بس في الشغل. يعني نرمي إفين اتحكت ليه ياسمين عاملة كده, يلا نشتغل. فبحبها عشان كده.
0: دينامكية يعني,
1: هي بتحب الشغل. برا الشغل بخش عندي على التيك توك وشوف انا ياسمين عاملين ايه, مجانين. بص اجمل انسانة ممكن تتخيلها, بس في الشغل هي فاهمة ان هي جاية تشتغل في قضية مهمة, فمش عايزين الدنيا تفرط مننا. فاول ما ياسمين بتكلمني في شغل انا مش بفكر, ببقى فاهم ان احنا بنعمل. ان ياسمين مش بتعرف, ياسمين مش من النوع اللي بياخد ورق يخرجه. ياسمين لازم يكون عندها قضية مؤمنة بيها, حباها ومصدقها. فاول ما كلمتني قلت لها يلا نقرا. هو الورق تاليفها هي ومجموعه بنات جمال جدا اللي معاها في الورشه, شطار جدا. فكمان ان اللي بيناقش القضيه دي اللي هي بتنصر الزوج هي مخرجه ومؤلفه. انت لو كان راجل طبعا كانت الدنيا رحنا في 60 ده. فالحمد لله دي حاجه بتنصرنا يعني. فلقيت ياسمين بعتها لي المحامي. ايه ده, تخيلت متوقع يعني, توقعت ان انت اول حاجه هتفكر فيها اي مخرج بيفكر فيها او اي حد, يلا اعمل دور الشعبي اللي في المسلسل. لقيت ياسمين بتقول ان تعمل محامي. قريت قلت لها يلا اشتريت. قالت لي قلت لها طبعا اشتريت. وبدانا بقى نتفق على تفاصيل الشغلانه. استمتعت بالشغل مع محمد فراج بشكل غير طبيعي.
0: بس برضه محامي كان بيشتغل على الثغرات ال
1: طبعا محامي هو يعني هو
0: في شر برضو يا احمد.
1: ما هو انت عايزنا طيب, انت عايزنا ايه يا عم, عندنا اكل عيش؟ لا انت بتهزر ولا ايه؟ بس فطبعا انا بوجه الشكر لياسمين احمد كامل جدا. وبعدين بقى عمل يعني طبعا فراج وراكين, اسلام جمال وابراهيم السمان واحمد مصطفى, كل الناس اللي في المسلسل بجد انا كنت فخور ان انا شغال معاهم.
0: مسلسل جميل جدا, ومس تاني بقولها ناس كتير جدا جدا جدا. انا عايز ارجع تاني للعتاولة والمواقف بقى اللي حصلت. انت ليه بتخاف من الكلاب صحيح؟
1: ده سؤال غريب قوي.
0: ما والله
1: والله انا مش بخاف من الكلاب.
0: مش
1: انا بحب الكلاب.
0: عيسى الوزان باسم السمرة
1: ده بهدلني.
0: ما طب ما بس انت
1: انا نفسي الاقي الفيديو بتاع الكواليس بتاع المشهد ده وانزلها. انا اتبهدلت بهدله, لان انا مش فكرة بخاف من الكلاب. انا ما اعرفش, انا اي حاجه بتمشي على اربعه بتوترني عامة.
0: وهو كان عارف المعلومة دي
1: طبعا. بس هو دخل المشهد, هو عارف, هو بيعرف يتعامل ما شاء الله مع الكلاب كويس يعني. فاتفق مع الشخص اللي احنا بنأجر منه الكلاب عشان تمثل, اتفقوا مع بعض. فأول المشهد لما كنت بترعش وبصوت ده بجد, ده حتى هتلاقيه متاخد من لونج, لان ده بجد, انا بجد, انا اللي كنت بصوت بجد مش السبتي. فأنا يعني بوجه الشكر لكل الكلاب, بس انا بخاف منكم.
0: طب ما كانش فيها تابع على باسم السمرة؟
1: هو في حد ينفع يعاتب باسم سمرة؟
0: مجرد سؤال يعني. انا بس هلاقيها منين ولا منين يعني؟ باسم السمرة جايبين سيرته
1: تمام. باسم السمرة يعمل اللي عايز يعمله,
0: واحمد كشك قاعد قدامي.
1: فانا الاستاذ ده, لا باسم السمرة ده من امتع الممثلين اللي اشتغلت معاهم في حياتي. جدع طبعا, جدع وابن بلد. بس بعيدا عن كده, دفن

0: قوي، ده من امتع الممثلين انا اشتغلت معاهم واستمتعت معاهم، هو باسم سمره بجد. اول يعني لما الورق بيجي فيه باسم سمره ببقى انا مرتاح، بنام. احنا بكره هنطلع احسن حاجه. باسم سمره بيعشق التمثيل، باسم سمره بيحب اللوكيشن، بيحب. وباسم سمره بالمناسبه ويمكن دي حاجه تخلي الناس، باسم سمره ده من اكتر الممثلين الملتزمين اللي انا اشتغلت معاهم. اول واحد في اللوكيشن باسم سمره، حافظ وفاهم الحرف حرف، فتلاقيه بيبقى شاطر قوي، فانت لازم تبقى مذاكر له قوي. ثم هات لي ممثل النهارده عنده هذا القدر من حب الجمهور. باسم سمره ده معشوق الشعب المصري، فانك بتمثل معاه. لا طبعا انا بحب باسم سمره جدا واشتغل عمري كله مع باسم سمره.
1: كل التحيه ليه طبعا، طبعاً. باسم السمره
0: طبعا.
1: والكلام عن الشخصيات اللي احتكيت بيها كلها بتنعكس برضو على شخصيتك انت ودماغك، يعني مش اي حد بيمشي دماغه مع التاني. انت تكلمنا عن عصام عمر، وتكلمنا عن باسم السمرة حاليا طبعا مع حفظ الالقاب، تكلمنا عن مين تاني، عن فراج وغيره وغيره من النجوم. نفسك تشتغل مع مين لسه ما جاتش الفرصة اللي تجمعك قدام الكاميرا؟
0: يعني ده سؤال ما ينفعش جاوب عليه لانه يعتبر مش صح.
1: ليه؟
0: لانه ما ينفعش اقول نفسي اشتغل مع مين، لان ده ممكن يتحسب عليا لو اشتغلت معاه بعد كده، يبقى ده مش يعني ده سؤال غلط. هو السؤال الصح مين نفسه ينول الشرف ويشتغل مع احمد كشك.
1: الله، انت اكدت لي فعلا بجد انك متواضع.
0: بهزر ها. لا بجد يعني ما اعرفش، بحس ان السؤال ده يعني نفسي اشتغل مع كل الناس الحلوه، نفسي اشتغل مع كل. هو كان في حد نفسي اشتغل معاه ومات، محمود المليجي. يعني اكاد اجزم ده انا بحبه قوي. يعني لما تخش عندي البيت هو صورته اللي موجوده.
1: يعني انا لما قلت في المقدمه الاول ان في
0: ايوه، بس ما ينفعش اقول كده قدام الناس، انا مفيش حاجه اسمها
1: ليه
0: طبعا، مفيش حد زيه. لا محمود المليجي ده
1: لا حبه. مش بنتكلم مفيش حد زي حد، بس هي الفكره نفسها بيبقى واخد من الروح نفسها.
0: طبعا محمود المليجي ده طبعا ده
1: اسطوره من اساطير السينما. يعني
0: طبعا ده اهم واحد وقف قدام الكاميرا يعني في تاريخ مصر
1: بالتاكيد، وكان اطيب حد الناس بتتكلم عليه على مستوى
0: الشخصي. انا هو مش جيل، انا جيل توفيق.
1: اوكي خلاص ماشي احمد
0: حبيبي. نطلع فاصل، نطلع طبعا بعد
1: ونرجع مره تانية في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 سعيد. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه حلقتنا مكملة معاكم مع رامي الحلواني وسالي سعيد وضيفنا الفنان أحمد كشك. في دور بعد الأدوار اللي عملتها سواء في المسرح أو في الدراما أو السينما، في دور دايما بتتخيله نفسك تعمله بأبعاده بقى بتفاصيله، أنت كمان مؤلف ممكن مؤلفه حتى في دماغك، بس دور معين نفسك تعمله؟
2: في طبعا أدوار كتير يعني،
1: بس في بحالة أو بتركيبة معينة.
2: في دور نفسي أعمله طبعا بس مش هقوله هنا اكيد،
1: مش عايز تقوله. محتفظ بيه لنفسك؟
2: بصراحه ده قابلته على الحقيقه يعني. ده من ارقى وانضف واحسن الناس، برغم ان هو في الاول لما شفته ما ادانيش الانطباع ده العظمه اللي فيه. هو قاسي جدا وقوي جدا وتشوفه شديد قوي. لما قربت منه ده من ارقى وانضف واطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، اكتشفت ده بعد كده. بس هو في زمن من زمانه، بس مش اكتر يعني، هو في زمن من زمانه، في مكان مش مكانه، في وقت غلط. لكن انا بجد الرجل ده بعشقه، وبعشق علاقته باسرته، حبه لاسرته،
1: تركيب
2: حبه الاصدقاء، تركيب. مع انك تشوف في الاول
1: ده راجل ما عندوش قلب، بتقول كده
2: شغله كده هو. بس مش هينفع يعني.
1: بس لا دي حاجه كويسه،
2: بس هعمله ان شاء الله.
1: هو ده يعني السؤال برضه، فكره انا مش هيهمني الشخص على قد ما يهمني التركيبه اللي انت عايز تعملها.
2: إيه؟ عايز تركيب، هو تركيبته
1: الدور او تركيبته الشخصيه.
2: عنده اخواته البنات يعني، هو ولد وعنده اخواته البنات يعني، بجد معيشهم. انا ما شفتش حاجه كده، ما شفتش واحد ممكن يعمل يشتغل ليل نهار ويعمل كل حاجه بس عشان اخواته البنات دي يعني، اعرف عشان نفسه، عشان بيته، عشان بنته، عشان لكن اخواتي البنات ده شيء
1: تفاني جميل قوي
2: عظيم.
1: ممكن نشوفك في دور طيب وحنين وبيطبطب ومش قاسي ومش
2: هو الدور ده. بس من بره هيبقى قاسي برضه. على فكره الشر اصعب.
1: ما طبعا
2: الشر اصعب بكتير. انت عارفه انك تعمل دور شرير والناس
1: هو الاصعب انه يتصدق برضه
2: بالظبط، والناس تحبك. عارفه انك تشوف الناس يعني الحمد لله رب العالمين. انا بشوف بقى ده ان الناس تبقى طول الوقت حباك، طول الوقت حافظه افهاتك، انك تعمل شر، كل اعمالك شر، بس الناس بتحب احمد كشك. كان ممكن تعمل شر ناس تتقفل منك. فاهمه؟ فدايما التناول هو اللي بيفرق.
1: أكيد
2: انك زي يبقى تخلي دم شرير بس دمه خفيف، شرير بس عنده حته حلوه. أيوة. حته انسانيه. فلا يعني ان شاء الله قريب يعني.
1: يا رب ان شاء الله. ادوارك انت ايه الاعمال الجديده؟
2: قتل اختياري.
1: ده مسلسل
2: قتل اختياري، تاليف امين جمال واخراج محمد بكير ورقين سعد
1: طبعا،
2: واحمد خالد صالح ورهام الشنواني. لا يعني وبيناقش قضية من أعظم القضايا اللي هتتقدم الفترة اللي جاية.
1: طيب منتظر دور برضو. إيه شوقنا الدور إيه؟ طيب عشان نسمع. طيب
2: يعني هتتبسطي.
1: ميكس يعني.
2: ميكس هتتبسطي
1: إن شاء الله يبقى دور والنجاح كبير بإذن الله. بس عايزين قبل ما نختم كده نلعب لعباية زغنطوطة لطيفة كده يعني. رامي كان محضر حاجات لابس ما معهاش بس خلينا أقول لو جات لك دي جولة اسمها جولة فلوس ولا هيبة، لو دور بطولة
2: فلوس ولا
1: هيبة.
2: هيبة
1: دور بطولة هيدي فعلك في أجر يخليك تغير مثلا العربية اللي كنت بتحلم بيها، أو تجيب عربية يعني تغير عربية وتجيب مثلا طيارة خاصة. فلوس كتير قوي يعني. بس الدور بيهين دور مش دور مش لطيف، بيسطح عقول الناس. هتقول أكل العيش يحكم والرضا حلو ولا هيبة المهنة فوق كل شيء؟
2: والله جالي ورفضته
1: فعلا.
2: والله وغلاوة بنتي جالي ورفضته.
1: حسيت انه ولا حاجه.
2: زعلت بعد كده. زعلت لما شفت العربيه في المعرض كده. بس لا طبعا انا الفلوس بتيجي هتيجي. مفيش جنيه بيدخل جيبك غير لما يكون مكتوب لك. والله لو عملت ايه تنطط كده، كل جنيه بيدخل جيبك مكتوب لك انه يخش جيبك الجنيه ده، فخده بالشيكه كده وباحترام وبهبتك عشان هيبقى
1: راجع عن نفسك.
2: طبعا
1: راجع عن نفسك. طيب بما انك بقى مع بابا بقى وبابا كيان، لو بنتك بعد سنين جات لك وقالت لك يا بابا بقى انا بحب شخص جدا وما اقدرش اعيش من غيره، بس هو يعني مش محترمني قوي، بس هتقول لها الحب
2: مش محترمني قوي؟
1: يعني ممكن يكون اسلوبه مش لطيف، هو بتحبه لكن انت ممكن تكون شايف حاجات مثلا كأب برضو ان هو لا بيتعامل بطريقه مش لطيفه، هي الحب عميها ممكن يكون زي ما يقول. هتقول لها الحب بتاع ربنا واديله فرصه، ولا القلب اللي مفيش فيه احترام يتخلع من مكانه؟
2: يعني انا معلمها من دلوقتي انه الاحترام اهم من الحب. قولا واحدا عمري ما طلب، وبقول الجمله دي دايما وهفضل اقولها، انا مش بطلب من حد ان هو يحبني احترمني، فاعتقد ان هي مش هتوصل لكده. اما لو وصلت لكده فانا عارف هتصرف معاها ازاي. عشان ضد التربيه الحديثه، فانا عندي تربيه قديمه.
1: لا لا
2: عندي تربيه قديمه.
1: ارجوك كيان. لا
2: لا، عشان بس قصدي كيان دي حب عمري
1: طبعا.
2: انت يعني كيان، اقول لك على حاجه بره اللعبه ولا بلاش؟ كنت عليها دراما.
1: لا
2: يعني انا هقول لك كيان دي ايه. يعني انا والدي لما مت انا كان عندي شكوك في ان والدي بيحبني ولا لا، ده بصراحه شديده. انا ما كنتش عارف ابويا بيحبني ولا لا. بس انا صاحبه، انا ابويا طول الوقت صاحبي. بس طول الوقت ابويا كان شخص رحمه الله عليه كان قوي جدا وقاسي جدا كده. فابويا لما مات انا افتكر ان انا عيطت عياط عادي كده على ابويا يوم الوفاه اللي هو عياط الفراق. وبعد ما ابويا مات بحوالي 17 18 يوم عيطت شويه، ولكن ما كنتش عيطت يعني، كنت بشوف اخوي اخواتي وهم بيبكوا على بابا بحس ان انا عندي تقصير.
1: هم بيبكوا بحرقه قوي وحزن شديد.
2: وانا مش فاهم فيا ايه، انا مش عارف. وقعدت كده سنتين لحد ما صحوني من النوم قالوا لي احنا رايحين المستشفى عشان يعني كيان جاي. فجات لي الممرضه وادتني كيان. كنت اليوم ده كنا في مستشفى في العجوزة. وكان وقتها لسه عصام عمر ساكن في العجوزة، فكان هو أقرب حد للمستشفى. وإبراهيم السمان، إبراهيم ده أخويا يعني. فإبراهيم السمان كلمته قال لي أنا في دريم، فعصام أول واحد فينا وصل المستشفى. فدخلنا فقلت له يا صاصة إيه خليك مع الممرضين، أنت عارفة وقت الولادة ده، هطلع أشرب بس سجارة كده وإيه وأجي لك وبتاع. فكلمني قال لي تعالى إيه اطلع بسرعة. فطلعت فبيدوني الكيان. فأول ما شفتها، دي أول مرة شوفها يعني، فأنا بكيت جدا. فالممرضة ضايقت أن أنا بكيت فخدتها مني. فأنا مشيت بعيد وبعدين بكيت بكى بصوت يعني بصوت عالي قوي. لاني لما شفت كيان اكتشفت قد ايه انا بحب ابويا قوي، واكتشفت ان مفيش حد حبني في الدنيا قد الراجل ده. يمكن يكون معرفش يعبر بسبب طبيعه الحياه، بس كيان خلتني لاول مره اترحم
1: وعيطت كل
2: كلمه. انا بقيت بصوت شبه الستات. عيطت على ابويا بعد سنتين من وفاته، لان لما شفت كيان قلت مستحيل يكون الراجل ده ما كانش بيعشقني هذا العشق اللي انا بعشقه لهذه
1: البنت.
2: فانت عارفه بنأذن في ودنها اول ما
1: صحيح،
2: فالمفروض بتأذن في ودنها وبتديها لهم. انا بعد ما أذنت في ودنها قلت جمله واحده بس واتمنى من ربنا انه يستجيب، قلت يا رب حنن عقلي قبل قلبي عليها، لان انا عارف ان ابويا كان قلبه حنين عليا بس عقله كان قاسي. فأول دعوة دعيتها في ودنها قلت يا رب حنن عقلي قبل قلبي عليها. فأتمنى من العمر كله. أصدقائي دي أجمل شيء حصل في حياتي. أنا بعشق هذه الفتاة يعني. فتقول اللي عايزة تقوله
1: يا رب. ربنا يخليها لك. وطبعا لحظة لا خالص بالعكس، دي مشاعر إنسانية جميلة. وحلو إن بني آدم يطلع مشاعره الإنسانية أول بأول ويعترف بيها.
2: أنا بحب كيان أصلي، مش
1: أيوة طبعا.
2: مش شان بنتي والله. بحب خفة دمها وبحب إن هي كيان جميلة. كيان مش بتعيط يعني، كيان مش من البنات، مش من الأطفال. كان عنده 4 سنين و5 شهور. مش من الناس اللي هم، مش من العيال الرخمة. كيان جميلة
1: ما شاء الله، شفتها وجميلة وتتأقلم يعني مع كل الناس وهي لا ما شاء الله عليها.
2: بس
1: من يعني
2: أنا آسف إن أنا قلبتها دراما.
1: لا خالص بالعكس والله. المشاعر الإنسانية دي أحلى حاجة بتطلع من البني آدم. إحنا مبسوطين أنا ورامي إن إحنا قدرنا نتكلم معاك وإن أنت فتحت لنا قلبك بالمنظر ده.
2: أنا مبسوط بيك والله. ميرسي يا سالي وشكرا يا رامي جدا والله العظيم. جدا جدا. ومن أجمل اللقاءات اللي أنا عملتها.
1: وإحنا مبسوطين جدا من أجمل اللقاءات اللي إحنا عملناها برضو. وتشرفنا بوجودك يا أستاذ أحمد كشك. أحمد كشك نورتنا النجم الفنان احمد كشك وتشرفنا بيك. وان شاء الله يعني نقابلك السنه الجايه بنجاحات اكبر واكبر واكبر
2: باذن الله. ان شاء الله
1: تحقق كل نفسك فيها يا رب.
2: جدا ليك.
1: شكرا
2: ليك. شكرا شكرا رامي. شكرا
1: يا سيدي. خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي، ودايما استنونا كل يوم حد واثنين من 7 ل 9 على الراديو 90 90. باي باي.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، هذا إلى جانب عدد من الدول المدعوة ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول المشاركة المصرية في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في فرنسا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال، مساء الخير وتحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك.
2: مساء الخير وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن هي المرة الثانية التي تشارك فيها مصر في هذه الاجتماعات الهامة G7. ما هي القيمة السياسية من وجهة نظر حضرتك، وأيضا دلالة المشاركة للمرة الثانية في هذا التوقيت اللي البعض وصفوا أنه توقيت في غاية الأهمية؟
2: يعني مصر دائما متواجدة في المحافل الدولية، وبالتأكيد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها السيد الرئيس فتح السيسي في قمة مجموعة السبع، وأيضا السيد الرئيس شارك من قبل في عدد من اجتماعات مجموعة العشرين وفي الكثير من المحافل أيضا التي تضم عدد من التكتلات الاقتصادية الكبيرة. نتذكر مثلا قمة فيشغراد على سبيل المثال وغيرها من تجمعات اقتصادية وسياسية مهمة. دائما السيد الرئيس بيكون لديه الحرص للمشاركة في هذه الملتقيات أولا لتعزيز الشراكة المصرية مع هذه التكتلات الاقتصادية المهمة، ونحن هنا نتحدث بالتحديد عن مجموعة السبع التي تجمعها مع الدولة المصرية علاقة استثنائية. نحن نتحدث عن العلاقات ما بين مصر وكل دول مجموعة السبع، علاقات استراتيجية وبناءة وأيضا متنامية طوال الوقت. يعني إذا تحدثنا مثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية فنحن نتحدث عن شراكة استراتيجية شاملة، إذا تحدثنا عن دول الاتحاد الأوروبي فنحن نتحدث عن شراكة استراتيجية شاملة تجمع مصر مع الاتحاد، أو حتى مع فرنسا أو حتى ألمانيا وإيطاليا، وحتى بعيدا عن الاتحاد الأوروبي بريطانيا لديها علاقات استثنائية مع الدولة المصرية، وهكذا اليابان وكندا. إذا نحن نتحدث عن أن طبعا علاقات مصر مع دول المجموعة السبع هي علاقات قوية، وحتى التبادل التجاري ما بين مصر وهذا التكتل يتخطى 30 مليار دولار، وهذا يؤكد عمق هذه الشراكات الاستراتيجية. هذا جانب. الجانب الآخر نحن نتحدث أيضا عن القاهرة، يعني عاصمة صناعة القرار في الإقليم، وبالتالي التشاور مع الشركاء الدوليين ومع الدول الكبرى الآن حيال دعم السلام والاستقرار في المنطقة أمر مهم للغاية، وبالتالي دعوة مصر أيضا ليس فقط لتعزيز الشراكات على المستوى الثنائي رغم أهمية هذا ورغم طبعا أن هذا سوف يكون ملف حاضرا، ولكن أيضا القضايا الإقليمية، لأن كما كنا نتحدث يعني هناك دور للدولة المصرية سواء تجاه القضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بالعمل مع باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية من أجل طبعا إنجاح جهود الوساطة ووقف التصعيد في المنطقة وغيرها من أدوار حتى في الساحة الأفريقية. يعني دور المصري في الساحة الأفريقية دور فعال للغاية، ونحن لسنا بعيدين عن يعني قمة كينيا التي حضرها السيد الرئيس، التي أيضا كانت يعني بدعوة من الجانب الفرنسي والكيني في مشاركة يعني قمة فرنسا وأفريقيا. إذا نحن نتحدث إن طبعا هذه القمة سوف تكون فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وأيضا التشاور بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
1: الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا. أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. خلال استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ عبر الأعوام، مجددا موقف مصر الثابت والداعم في استقرار وسيادة دولة الإمارات، هذا وشدد الرئيس السيسي على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشدد أيضا على التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال رقمنة مختلف الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة منها. دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يونيو لعام 2026 ميلادية هو أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجرية. وبهذه المناسبة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف شدد على ضرورة إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية لمحاولة استخدامها في الغش الإلكترونية، مؤكدا أن القضاء على أي محاولات للإدخال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية. كما وجه وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان، وذلك لضمان انضباط العملية الامتحانية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبلجيكا، مؤكدا أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال الفترة الماضية، ومعربا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه مع نظيره البلجيكي ماكسيم بيرفوت على هامش اجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء أيضا استعرض وزير الخارجية مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشددا على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية دعما لجهود استعادة الأمن والاستقرار. اقتصاديا، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لموقعها الإلكتروني الجديد mift.gov.eg ليكون البوابة الرسمية للوزارة ومرجعا رسميا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة في مجالي الاستثمار والتجارة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المغربي البلجيكي في العاشرة من مساء اليوم في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

رجعت لكم او هبدأ معاكم على طول حلقة جديدة من راديو تريندينج، معاكم غدير حسين. طبعا النهاردة يعني في احداث كتيرة جدا. انا عادة بكلم معاكم عن الفن والفنانين واهل الفن في فقرات مختلفة متنوعة، وبتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل. وطبعا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين بداية الاسبوع، وهبدأ معاكم على طول بنجوم الترند والفقرات اللي متعودين معايا عليها عن الفن والفن. بس مبدئيا كده عايزة أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. اللهم مع بداية العام الهجري الجديد اجعله عاما مليئا بالخير والبركة، واغفر لنا ما مضى ووفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا السعادة والصحة والعافية، واجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم أمين يا رب. فكل سنة وحضراتكم طيبين. وكمان المنتخب النهاردة هيلعب، يعني حاجة كده يوم زي الفل إن شاء الله. يومكم يا رب يبقى حلو. وهنبدأ حلقتنا النهاردة، وما تنسوش تبعتولي على الواتساب 010-490-904 عايزين تسمعوا أغاني إيه النهاردة، أو عايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين. وكمان ممكن تتواصلوا معايا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090، وعلى البوست بتاع راديو تريندينج، وتقولوا لي عايزين برضو تسمعوا ايه النهارده وبتسمعوني منين. وعندنا المسابقه اليوميه هتلاقوها نزلت اوريدي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090. طبعا عايزين تعرفوا بقى ايه اللي بيحصل في الماتش لو حد مش متابع او بتاع، اكيد برضو هنبقى يعني ابديت كده، هنقول لكم كل حاجه طول ما انتوا بتسمعونا، وهنكون معاكم دايما في كل ما هو جديد. هنبدأ حلقتنا النهاردة على طول بالأغنية دي ومناسبة العام الهجري الجديد، وبعدين أرجع لكم على طول معاكم غدير حسين لـ11 بالليل، وهنبدأ حلقتنا بنجوم الترند بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نبدأ حلقتنا على طول وفقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن منتخب مصر طبعا اللي هيلعب كمان شوية أول مبارياته في كاس العالم 2026 قصاد بلجيكا. فنانين كتير تفاعلوا مع الماتش ونزلوا صور ليهم بالتيشيرتس بتاعت المنتخب وكتبوا عبارات تشجيع للعيبة، منهم إلهام شاهين اللي قالت يا رب وفق منتخبنا المصري، وكمان محمود الليتي اللي قال احنا مش طالبين منكم، مستحيل، عايزين بس نشوف روح الفراعنة في الملعب، سموا لا ولعبوا كرتكم الراقية ويساعدونا. ده طبعا الترند او اقوى ترند معنا النهاردة. لسه مكملين وأقول لكم باقي اخبار الترند مع الفنانين، ولكن نسمع احمد سعد الاول وارجع لكم على طول.

على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طب ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصر. على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90 90، ولسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند. الترند والكلام كمان النهاردة كان على الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، بعد ما انتشرت كده إشاعات على بعض المواقع بأن حالته الصحية دهورت، وده اللي نفته أسرته وقالوا أن حالته الصحية جيدة الحمد لله، وأنه خضع لجراحة في الأحلال الصوتية في ألمانيا، وده من شهرين ونص، والعملية نجحت وبدأ يتكلم بشكل طبيعي. فألف حمد لله على سلامتك أستاذ أحمد. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا، هنكمل باقي أخبار

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بعد النكسة بشوية، نبيل زكي الصحفي المعروف دخل ميدان المساحة ومنه على شارع الرافعي ودخل البيت رقم 25، دق الباب واستنى حد يفتح له، بس محدش فتح مع ان صاحب البيت كان جوه. صاحب البيت هو الدكتور جمال حمدان، استاذ الجغرافيا المصري، اللي كان بقاله 4 سنين معتزل ومنعزل وقاعد في البيت، مقرر انه ما يختلطش بحد وما يعملش غير حاجتين، يقرا ويكتب. حتى الجواز ما تجوزش، حتى الاكل والشرب والفلوس كان بيعتمد على عم احمد البواب يقبض له ويجهز له الاكل ويطلعه له. والله زي ما بقول لكم كده، نبيل زكي كان عايز حمدان يكتب تاني في مجلة الكاتب، وده كان بعد انقطاع، بس صاحب شخصية مصر ما فتحلوش لأنه مش بيفتح لحد أيا كان. ما كانش لسه أستاذ الجغرافيا الأشهر في تاريخ مصر كمل وقتها 40 سنة. هو اتولد سنة 1928 وتعلم في مدرسة شبرا الابتدائية، اتعلم فيها حاجات كتير جدا جنب القراية والكتابة. كان أبوه الأزهري الشيخ محمود صالح حمدان مدرس لغة عربية وخط في المدرسة اللي اتعلم فيها، ومع دروس الخط اكتشف قدرته.

قدرته على رسم الخرائط باليد على درجة كبيرة جدا من الدقة. مع الخرائط درس اللغة العربية والتاريخ، فطلع رابط ما بين التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية وشايفهم حاجة واحدة، وكان عرف بالظبط هو عايز يعمل ايه. من مدرسة التوفيقية خد التوجيهية وهو عنده 16 سنة بس فقط لا غير، مع انه كان واحد من الطلاب العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية، فهو كان مقرر وعارف طريقه انه هيدخل على جامعة القاهرة ويلتحق بكلية الاداب قسم الجغرافيا، وكان طبيعي جدا يتخرج ويتعين معيد وهو ابن 20 سنة، وتكون الطيارة المتجهة لانجلترا في انتظاره علشان ياخد الماجستير. زي ما بقولك كده في جامعة رادينج كان مدرسه مستر مولر، ولما استلم منه رسالته للماجستير عن فلسفة الجغرافيا قدم طلب للجامعة ان الرسالة دي تقبل كرسالة دكتوراه مش ماجستير، ويحصل منها حمدان على لقب دكتور، وعمره وقتها كان أقل من 25 سنة، وأصبح رقم 6 في العالم اللي يكتب في المجال الوليد ده، ويرجع مصر محمل بكتير قوي من الأفكار والأحلام مع بداية عصر جديد كمان في مصر بعد يوليو 52. في أول سنة بعد رجوعه ألف كتاب سماه دراسات العالم العربي، واداه لأخوه عبد العظيم حمدان عشان يوديه وزارة الثقافة يتنشر هناك، والوزارة ردت بمنحه جائزة الدولة التشجيعية. حلو قوي، لكن الدنيا ما مشيتش بالبساطة دي، والأحلام مش بتتحقق كده. بعد 10 سنين من المعاناة مع البيروقراطية والتعنت، قرر حمدان انه ما تخلقش عشان وظيفة وعشان درجة ومنافسات صغيرة على كراسي اصغر، فاستقال وقرر يتفرغ للكتابة ويكتفي بعائد بسيط قوي يكفي قوت جسمه القليل النحيف. شغل حمدان ما ينفعش نرصده في البورتريه البسيط اللي احنا بنقوله ده، تتفق او تختلف مع رؤاه، الراجل ده كان فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه وبيكتب ايه، وكان اول واحد في العالم يتكلم عن تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي في كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير قبل ما الانهيار ده يحصل ب20 سنة. وتفضل درة التاج بالنسبة لجمال حمدان أهم كتبه شخصية مصر، اللي كتبه في حوالي 4000 صفحة واعتمد فيه على 1036 مرجع باللغات العربي والإنجليزي والفرنساوي والألماني والأسباني، وعمل في شخصية مصر ده تشريح للبلد على كافة مستوياته مش بس الجغرافية. 17 إبريل 1993 كان فصل النهاية في حياة حمدان، توفى بعد ما حصلت حريقة في بيته. الحريقة كانت غامضة، ووزارة الصحة قالت إن الحريقة دي مش السبب في الوفاة، وناس اتهمت الموساد باغتياله، بس محدش قال حاجة قطعة، غير إنه ساب الدنيا بعد ما ملاها ب29 كتاب و79 بحث، ومشوار قصير بس مش أي مشوار. الله يرحمه.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل بيه أخبارنا من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة. كمان سامح صفوت الشهير بعز الدين في مسلسل عائلة ونيس. سامح علق لأول مرة على الأزمة الصحية العنيفة اللي تعرض لها الفترة اللي فاتت، وقال الحمد لله على الشدة اللي عرفتني مين في ظهري وقت التعب ومين اختفى، وإن المرض نعمة من عند ربنا لازم نشكره عليها، لأنه بيكشف الناس الأصيلة اللي دعوتها كانت سبب أعدي من المحنة دي. ألف حمد لله على سلامتك يا سامح. هنروح بقى لستوريز النجوم، وروح لمعين السيد اللي هنت والدها بمناسبة عيد ميلاده، ونزلت مجموعة من الصور ليهم مع بعض وعلقت عليها وقالت كل سنة وانت ألذ وأطيب وأجمل أب في الدنيا، بحبك وبشكر ربنا على وجودك في حياتي. ده بالنسبة لخبر تاني، أو خبر بقى نبدأه من ستوريز النجوم ونكمل بقى باقي أخبارنا بعد ما نسمع نبيل.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا في ستوريز النجوم في راديو تريندينج النهاردة، ومعكم غدير حسين ل 11 بالليل. محمد محمود عبد العزيز احتفل بعيد ميلاد أخوه كريم بطريقته الخاصة، ونزل صورة وهم بيحتفلوا بعيد ميلاده وهم صغيرين، وقدامهم تورتاية كده على شكل دبدوب الباندا، وعلق على الصورة وقال عيد ميلاد ابني البكري أو البكري كل سنة، وانت زي ما انت راجل وطيب ومحترم وناجح وجدع يا أخويا وصاحبي وسندي وظهري. الله، تورتاية المرعبة اللي في الصورة دي كانت أحدث صيحات الموضة وقتها، ده كلام محمد محمود عبد العزيز، ودي حياة على فكرة، يعني زمان كانت طالعة موضة كده باندا وبتاع. ده أول خبر معانا. نروح لخبر تاني بقى عن هبة مجدي. هبة مجدي نزلت فيديو من زيارتها هي وزوجها محمد محسن لدكتور يحيى الفخراني في بيته، وعلقت عليها وقالت: زيارة غالية وعزيزة تهز القلب وتنعش الروح، رؤية دكتور يحيى الفخراني ودكتور لميس جابر وأسرتهم الرائعة، تمدنا بالطاقة والسعادة والحماس الدائم للفن، ربنا يبارك في عمرك وتسعد قلوبنا دايما. ده كلام هبة مجدي لدكتور يحيى الفخراني. عايزة اروح بقى لمسابقتنا النهاردة، خلوني اطلعها بس كده وانا معاكم. مسابقتنا النهاردة طبعا هتلاقوها على صفحة الراديو 9090 على البوست بتاع راديو تريندينج. هنزلها لكم دلوقتي، هخليهم ينزلوها لكم علشان تجاوبوا عليها، وطبعا الإجابة عليها أو اللي هيكسب فيها هيكسب أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة المطرب أو مطربة اللي بتحبوه. أسيبكم دلوقتي مع أصالة مش وحشة، وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من إبراهيم عزت ورجع لكم تاني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبعة المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، حيث كان في استقبال سيادتها عند الوصول السفير الدكتور طارق دحروج سفير مصر لدى فرنسا وأعضاء السفارة المصرية في باريس. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال رقمنة مختلف الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية سعيا لتعظيم الاستفادة منها. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الدنماركي لاراس لوكا، وذلك على هامش الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشدد على أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وأكد عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرية الدنماركية لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والارتقاء بحجم التبادل التجارية. خلال لقائه مع وزير خارجية مالطا على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مالطا سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والإنشاءات والبنية التحتية والسياحة. اقتصاديا، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لموقعها الإلكتروني الجديد mift.gov.eg ليكون البوابة الرسمية للوزارة ومرجعا رسميا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية. ورياضيا، أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وبلجيكا انطلقت قبل قليل ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم، ومنتخب كاب فيردي يتعادل بدون أهداف مع نظيره الإسباني، وذلك ضمن منافسات المونديال 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا. لسه معاكم غدير حسين في راديو تريندينج على راديو 90 90، وعايزة في إهداء لمهاب رامي وهايدي رامي. بيسمعونا دلوقتي وعايزين أغنية لقادم الساهر، فالأغنية اللي بعد هشغلها لكم، يعني اللي جاي على طول هتكون لقادم الساهر إن شاء الله. نروح بس الأول لخبر فخاص وحصري. شيري عادل فضل لها يوم واحد بس وتنتهي من تصوير فيلمها الجديد حين يكتب الحب. الفيلم بينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية وبيشاركها بطولته أحمد الفيشاوي والجميلة عوض وسوسن بدر والممثل السوري معتصم النهار، وهو من إخراج محمد هاني. ده كان خاص وحصري النهاردة. هنروح على فقرة ما يفوتكش، ولكن نسمع مهاب رامي وهايدي رامي قادم السير وارجع لكم على طول. يلا بينا.

قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لفقرة منفوتكش. منفوتكش يوم 17 يونيو احتفلت العام الهجري الجديد لأوركسترا تنمية المواهب في المسرح الصغير بدار الأوبرا، ومنفوتكش يوم 25 يونيو حفل روائع عبد الحليم وشادية في مسرح سيد درويش في اسكندرية، ومنفوتكش يوم 26 يونيو حفل ذكرى الموسيقار محمد الموجي في المسرح الكبير بدار الأوبرا. ده بالنسبة لفقرة ما يفوتكش. هنرجع تاني لأخبارنا عن الفن والفنانين، ولكن المرة دي في فقرة أخبار سريعة بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا ونروح لأخبار سريعة. هنا الزاهد بدأت تصوير مسلسلها جديد بنت وداد اللي بيشاركها بطولته محمد علاء جامايكا وهو من إخراج محمد بكير. ده خبر من الأخبار السريعة. سريعا بقى نسمع الكينج محمد منير وارجع لكم مرة تانية. لسه مكملين راديو تريندينج لـ 11 بالليل ومعكم غدير حسين.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: يا مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من أخبار المونديال 2026، والبداية هتكون بأخبار منتخبنا الوطني حيث يواجه نظيره البلجيكي حاليا في مستهل مشواره بالمونديال، والنتيجة حتى الآن تقدم مصر بهدف أحرزه إمام عاشور. مرة أخرى نذيع على حضراتكم هذا الخبر، إمام عاشور يحرز الهدف الأول للمنتخب الوطني في مرمى منتخب بلجيكا ضمن منافسات مونديال 2026. منتخب كاب فيردي يحقق مفاجأة بالتعادل مع نظيره الإسباني بدون أهداف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم. منتخب إيران يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة من فجر الغد ضمن دور المجموعات في المونديال. نيجولو كانتي نجم المنتخب الفرنسي يؤكد أن منتخب بلاده يسعى للفوز على السنغال غدا في بداية مشواره بالمونديال. المنتخب النرويجي يواجه نظيره العراقي صباح بعد غد بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. وهالاند مهاجم منتخب النرويج يؤكد أن مجموعة منتخب بلاده في كأس العالم ستكون صعبة. دي كانت أخبارنا وجولتنا من أخبار المونديال 2026، بندعو حضراتكم لمتابعتنا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمونديال 2026 ومشاركة المنتخب المصري ضمن تصفيات هذه النسخة الأحدث من كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. راديو تريندينج على الراديو 90.90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وهنكمل الأخبار السريعة. مصطفى غريب نفى الأخبار اللي أكد التوقيع على المشاركة في بطولة فيلم أمير كرارة الجديد شغل كايرو. أما بقى زينة فانتهت من تصوير دورها في فيلم الشيطان شاطر مع أحمد عيد، والمقرر عرضه في شهر سبتمبر اللي جاي إن شاء الله. ده بالنسبة لبعض الأخبار السريعة. نسمع نغيم ونرجع لكم تاني.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا معاكم غدير حسين. ووصلنا للقصة وما فيها في راديو تريندينج النهاردة. ففيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز سيفن دوجز واصل تصدره لإيرادات أفلام العيد أو عيد الأضحى، وجمع امبارح 2,144,000 جنيه عشان يوصل مجموع إيراداته ل 173 مليون جنيه. المركز الثاني بقى كان من نصيب فيلم إدمة بطولة أحمد داود، وجمع 1,273,000 علشان توصل إيراداته ل 33 مليون جنيه. أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم الكلام على إيه، وجمع 1,070,000 جنيه. أما المركز الرابع فكان لفيلم الكراش بطولة أحمد داود برضو، وجمع 638,000 جنيه. دي الإيرادات النهاردة في القصة وما فيها. هنروح لآخر خبر أو فقرة آخر خبر بعد ما نسمع الأغنية دي.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 99 ومعاكم غدير حسين. ووصلنا لاخر خبر، شيكو نزل فيديو البرومو الرسمي لفيلمه الجديد صقروا كناريا اللي بيشاركوا بطولته محمد امام وانتصار ويسرى اللوزي ويارا السكري، واعلن عن ميعاد طرحه اللي هو هيبقى يوم 24 يونيو. خبر تاني، ان بعد توارد انباء عن تأجيل عرضه لموسم راس السنة عرفنا انه تقرر بشكل نهائي طرح فيلم خلي بالك على نفسك بطولة احمد السقا وياسمين عبد العزيز في نهاية شهر يوليو اللي جاي. اما احمد صلاح حسني فتعاقد على بطولة مسلسل جديد في رمضان اللي جاي اسمه انا وهي وهم، وهيشاركوا بطولته نسرين طافش. ده بالنسبة لبعض أخبارنا. فقرة آخر خبر نسمع مع بعض الأغنية دي وارجع لكم على طول.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة، وبكرة إن شاء الله وبداية العام الهجري الجديد كل سنة وحضراتكم طيبين. أقابلكم بكرة على خير في حلقة جديدة من راديو تريندينج. كنت معاكم غدير حسين، يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول أكون معاكم إبراهيم عزت وجولة إخبارية جديدة وحصاد إخباري جديد من الساعة 9 من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، يعني لمدة ساعة. قبلها على طول هيكون معاكم في الدقيقة الأولى. خليكم دايما متابعين راديو 90 90. بمناسبة رأس السنة الهجرية هسيبكم مع الكينج محمد منير، مدد يا رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبعة بمدينة إفيان الفرنسية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية. وزير الخارجية والتعاون الدولي يجري سلسلة من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل، وذلك بعد نزع الألغام. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة يعد خطوة مهمة لوقف الحرب. دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1448. ورياضيا، منتخب مصر يتقدم على نظيره البلجيكي بهدف أحرزه إمام عاشور في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، وذلك ضمن منافسات كأس العالم.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أهلا بكم. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف ان احنا نكون ويا حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه علشان نحاول نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار من خلال ضيوفنا الكرام اللي بينورونا على هوا الراديو 90-90، علشان نفهم ما بين سطور وعناوين الاخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة النهاردة من آخر اليوم هتكون من أعداد زميلتنا غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا ان انا اكون مع حضراتكم إبراهيم هزت. البداية دائما بنطلع حضراتكم بعناوين ملفاتنا اللي هنتابعها ويا حضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. البداية هتكون من القمة المصرية الإماراتية اللي انعقدت النهاردة في القاهرة، وبكرة كمان الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيفان الفرنسية. السيد الرئيس وصل بسلامة الله إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة الجي 7. هنتكلم ويا حضراتكم عن دلالة هذه المشاركة، خصوصا هي مش المشاركة الأولى لمصر ولكنها المشاركة الثانية في هذه المجموعة الهامة، وهنستمع إلى آراء المحللين عن الحضور المصري المؤثر القوي في يعني المنطقة ومع الدول الصديقة. وفي أحداث الساعة هنتعرف على آراء الخبراء أيضا في يعني دور القاهرة في السلام الإقليمي واتفاق السلام الأمريكي الإيراني، وفي قراءة خاصة نقترب من تفاصيل مشاركة مصر في قمة مجموعة السبعة الصناعية الكبرى G7. ودلوقتي بالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت دعمنا ومؤازرة منتخبنا الوطني وتشجيعنا لمنتخبنا الوطني وسعادتنا بمنتخبنا الوطني في كأس العالم. الشوط الأول خلص ويعني النتيجة انتهت بتقدم منتخبنا الوطني على نظيره البلجيكية بهدف أحرزه إمام عاشور في الشوط الأول من المباراة اللي جمعت بينهما يعني كشوط أول قبل قليل، والشوط الثاني يعني بدأ لمتابعة هذه المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني. كل التحية وكل التقدير وكل الدعم لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله وإحنا معاكم على الهوى هتنتهي هذه المباراة بنتيجة تفرح كل المصريين، يعني قد كل دعواتنا لمنتخبنا الوطني في هذه المنافسات الأولى له في مونديال 2026. كل ده وأكتر هنتابعه مع حضراتكم على مدار حلقتنا اللي هتستمر مع حضراتكم لحد منتصف الليل تقريبا، ولكن دلوقتي هنطلع الفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وعلى مدار حلقتنا نتابع ويا حضراتكم نتيجة المباراة اللي بتجمع منتخبنا الوطني مع بلجيكا في أولى منافساته في مونديال 2026. وزي ما أطلعنا حضراتكم قبل قليل، النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح منتخبنا الوطني. هذا الهدف اللي أحرزه إمام عاشور في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسة فساد كأس العالم. نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبعة المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، وكان في استقبال سيادته عند الوصول السفير الدكتور طارق دحروج سفير مصر لدى فرنسا وأعضاء السفارة المصرية. طيب، هذه المشاركة في هذه القمة، قمة الجي 7، قمة مجموعة السبعة الصناعية الكبرى، مش الأولى لمصر ولكنها هي المشاركة الثانية، ودلالة المشاركة وهناك أيضا على هامش جدول الأعمال السيد الرئيس هيجري عدد من اللقاءات الثنائية. على رأس هذه اللقاءات أو من بين هذه اللقاءات بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية هيكون في قمة ثنائية ولقاء ثنائي هيجمع الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلونا نتكلم أكتر حول هذه المشاركة، دلالتها، توقيتها، ورسائل لها كمان في هذا التوقيت تحديدا، ونعرف كده زي ما تعودنا ما بين سطور وعناوين الأخبار من يعني ضيفنا الكريم اللي دايما بنورنا على هوا الراديو 90 90، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وأهلا بك في البداية.
2: أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا جدا.
1: شرف لينا، أهلا وسهلا. إذن هي المشاركة الثانية لمصر بصفتها يعني دولة شريكة في الجي 7، ترى من وجهة نظر حضرتك يا أستاذ أحمد ما هي الرسائل السياسية اللي تودي القاهرة إيصالها للقوى العظمى من خلال هذه المنصة الدولية، ويا ترى إزاي نقدر نعزز من هذا الحضور كدور مصري كفاعل إقليمي محوري في المنطقة؟
2: طب في البداية، مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى دي منظمة تم إنشاءها في فرنسا سنة 1976، أسسها أو صاحب فكرتها الرئيس الفرنسي في هذا التوقيت فاليري جيسكار ديستان، ومنذ هذه اللحظة أصبح عرفا إن هذه المجموعة هي مجموعة يطلق عليها مجلس إدارة العالم تقريبا. توسعت في لحظة من اللحظات وضمت روسيا، ولكن معقب الأزمات اللي حصلت في 2014 تم استبعاد روسيا مرة أخرى لتعود قمة الدول السبعة مش قمة الدول الثمانية الكبرى. المشاركة الثالثة للدولة المصرية، منهم مشاركتين تحت إقامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة العاشرة لإقامة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا.
1: فرنسا صحيح.
2: بعيدا عن المشاركة وبعيدا عن الرسائل، فرنسا تحتل مكانة جوهرية ورئيسية في تحركات الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.
1: صحيح.
2: فرنسا شريك رئيسي للدولة المصرية في العديد من الملفات الهامة الإقليمية، ليبيا، السودان، القضية الفلسطينية بالطبع اللي انطلقت في 2015 في تاني زيارة لقامة رئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر 2015 لفرنسا، اللي انطلقت من خلالها دعوة لإحياء القضية الفلسطينية وفقا للمشروع العربي للسلام أو معاهدة السلام العربية. فرنسا حجر زاوية في كل التحركات المصرية، ويمكن ما صبغ هذه العلاقة في الفترة الأخيرة من سمات مشتركة في التوجهات والأفكار بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ده ليه دلالات مهمة على تنسيق كامل فيما يتعلق بالمواقف إزاء الأزمات اللي في الإقليم، وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية والأزمة في منطقة الخليج العربي. مؤكد ان فخامه رئيس السيسي هيحرص في هذه الاجتماعات على استعراض المشروعات التنمويه الكبرى التي تم الانتهاء منها في الدوله المصريه. اكيد فخامه رئيس السيسي هيؤكد على المواقف المصريه الثابته والراسخه في السياسه الخارجيه تجاه الملفات السابقه ذكرها في كافه المناحي، في ليبيا، في السودان، الشرق المتوسط، القضيه الفلسطينيه، ازمه الخليج، اللي هي كلها بترتكز على فكره استغلال العلاقه الطيبه التي تجمع الدوله المصريه بهذه الدول جميعا من اجل صياغه مواقف مشتركه ورؤى مشتركه، اهمها ان السلام والحوار هو الاساس لتسويه اي نوع من انواع النزاعات في هذا الاقليم. عن القمه المصريه الامريكيه، مؤكد ان هي تاتي في توقيت في غايه الحساسيه، توقيت حرج جدا للاقليم وللعالم، ومؤكد ان هي تشهد مزيدا من الانسجام في الرؤى والتفاهمات المصريه الامريكيه اللي بتجمع مصر بها شراكة استراتيجية منذ زمن طويل جدا لتنسيق المواقف وإحياء الجهود الأمريكية، باعتبار أن دونالد ترامب هو رجل السلام في العالم، إحياء الجهود الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلقاء الضوء مرة أخرى وبقوة على الأزمة في غزة، عقد الاستقرار نوعا ما الذي تشهده منطقة الخليج في هذه الفترة. يعني مؤكد أن الدولة المصرية ستحاول أن تسخر كافة جهودها ورؤاها من خلال الطرح العقلاني اللي دايما بتتسم به مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة.
1: نعم أستاذ أحمد، لو سمحت لنا يعني بالحديث من مشاركة مصر في هذه القمة في فرنسا، بالعودة مرة أخرى للقاهرة، النهاردة السيد الرئيس رحب باستقبال يعني أخيه ضيف مصر العزيز رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان في مباحثات ثنائية جمعت ما بين الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي. الرئيسان السيسي وبن زايد رحبا اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل ليه كمان مؤخرا بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز. ماذا عن دور مصر في الفترة الأخيرة في هذا الملف الإقليمي من وجهة نظر حضرتك يا فندم؟
2: طيب، فيما يخص الملف الإماراتي المصري أو المصري الإماراتي، يعني زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة زيارة تؤكد على حيوية وفعالية هذه العلاقة، تؤكد على أصالة هذه العلاقة الضاربة بجذورها في التاريخ. مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا كبيرا في مناصرة الحقوق المصرية صراعا وسلما طوال التاريخ منذ تأسيس دولة الإمارات. الاستثمارات الإماراتية في الدولة المصرية في المشروعات التنموية استثمارات كبيرة تساهم كثيرا في دفع المشروعات التنموية في داخل الدولة المصرية. الانسجام في الرؤى الإقليمية انسجام كبير جدا، خاصة بعد الزيارات المتكررة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات أثناء الأزمة، منذ اندلاع الأزمة ويمكن قبل اندلاعها كمان. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضل بالقيام بزيارة إلى دولة الإمارات ثم مرة أخرى أثناء هذه الأزمة. دي لي دلالة مهمة جدا أن التنسيق متكامل، أن الدولة المصرية تمارس دورا كبيرا في إدارة هذا الملف، تحاول أن ترشد العلاقات إعلاء لمنطق مصري أصيل، أن الأمن القومي لأي دولة من الدول العربية وعلى رأسها بالطبع الدول في الخليج العربي التي تعرضت لهذا العدوان السافر من الجانب الإيراني هي جزء أصيل في الأمن القومي المصري، وأن أمن كل دولة وطنية عربية حتى خارج إطار دول الخليج العربي الدولة المصرية معنية به، لأن هذا يؤسس لمفهوم أشمل وأبعد تؤكد عليه دوما الدولة المصرية هو مفهوم الأمن القومي العربي. من هنا تكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى جدا لمزيد من التنسيق قبل الذهاب إلى قمة الجي 7، التأكيد على محورية العلاقات المصرية الخليجية، أن العلاقات المصرية الإماراتية لا تتأثر ولن تتأثر مثلها مثل باقي العلاقات مع كافة دول الخليج العربي بهذه الطرحات وهذه الزلات التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي بلا وعي بما يمثله ذلك من تهديد لمتانة العلاقة بين زعماء هذه الدول ولا حتى بين التنسيق الجاري بين هذه الدول لمصلحة المشروعات والقضايا العربية الأكبر وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحر رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد على وجودك معنا دائما.
2: شكرا
1: لك. شكرا. من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم، مع اهتمام دولي وإقليمي تشارك مصر في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى والتي تأسست في عام 1976 بمبادرة من الرئيس الفرنسي أنذاك فالي جاسكار لتنسيق سياستها والحفاظ على مكانتها الاقتصادية العالمية في مختلف المجالات. ومنذ ذلك الوقت عقدت مجموعة السبع 51 قمة. مصر سبق وشارك السيد الرئيس السيسي في قمة قادة مجموعة السبع 45 اللي كانت في أغسطس 2019، والنهاردة مرة أخرى بيشارك سيادته ممثل بالتأكيد في هذه القمة الهامة اللي بتجمع مجموعة السبع الصناعية الكبرى، يعني مشاركة تانية لمصر في هذه القمة. وهذه القمة بصورة عامة تركزت على تعزيز الشراكة ما بين القمة والدول الإفريقية. ورئيس ألقى من قبل يعني كلمة صارت فيها رؤية القارة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وأيضا طرح حلول عملية للتحديات زي مكافحة الإرهاب، تسوية الأزمات الإقليمية، وأيضا بنتكلم على تمكين المرأة. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري. ولسه مكملين المباراة اللي بتجمع منتخبنا الوطني مع بلجيكا ضمن يعني منافسات كأس العالم 2026، والنتيجة ما زالت 1-0 لمنتخبنا الوطني.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين مع حضراتكم حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم. وتاني ملف موجود معنا النهاردة، مصر بترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران اللي من شأنه استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هناك أيضا إشادة إقليمية ودولية بدور القاهرة. وزير الخارجية الإيراني قال أننا نعول على مواصلة مصر بالقيام بدور بناء في دعم الاتفاق وضمان استدامة هذا الاتفاق. أما وزير الخارجية الباكستاني قال أننا بنقدر جهد القاهرة في التوصل للاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. في التفاصيل، مصر رحبت بالاتفاق اللي تم التوصل ليه ما بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبرته تطور بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، آملة أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز أفريقيا المتبادلة. ومن تقاريرنا النهاردة في آخر اليوم، اهتمت الصحافة الأوروبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى G7 المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية. وسلطت وكالات الأنباء والصحف الكبرى في عدد من الدول الضوء على الدور المصري، وأكدت أن مشاركة السيد الرئيس هو اعتراف صريح بالثقة السياسي والمصداقية اللي بتتمتع بها القاهرة على الساحة الإقليمية. أما وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أول من نقل عن قصر الإليزي تأكيده بأن الرئيس السيسي هيكون له صوت مسموع ومؤثر في مداولات هذه القمة، خاصة في الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. ووصفت الوكالة مصر بأنها دولة عربية وأفريقية كبرى. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين مع حضراتكم حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم، واللي متابعنا في آخر اليوم بنحاول كده ان احنا نتحرك ونروح مع حضراتكم للمحافظات علشان نعرف أخبار المحافظات والخدمات المقدمة في هذه المحافظات. خلال هذه الفترة الكل مشغول بالتجهيزات وإتاحة مراجعة الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق بإذن الله. خلونا دلوقتي نحن نروح مع حضراتكم لكفر الشيخ علشان نعرف أكتر حول هذا الأمر مع زميلنا مصطفى عنز مراسل جريدة الوطن والراديو 90 90 في كفر الشيخ. يا مصطفى مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين الكرام.
1: أهلا بيك، وخلينا نتكلم في البداية عن تفاصيل إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ.
2: يعني بالفعل بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ برنامج المراجعات النهائية المجانية طلاب الشهادة الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية. يعني تأتي هذه المراجعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتوفير فرص مراجعة منظمة ومجانية للطلاب، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات. يعني يمكن الدكتور علاء بودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أكد أن هذه المراجعات تنظم وفق جداول زمنية محددة داخل المدارس والإدارات التعليمية بمشاركة نخبة من المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية. أشار أيضا أن المديرية حريصة على توفير بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلاب على مراجعة المناهج بشكل كامل قبل الامتحان.
1: طيب عايزين نعرف كمان يا مصطفى حكاية نجاح فريق طبي في مستشفى كفر الشيخ العام من إنقاذ شاب كانت حالته خطيرة من لدغة تعبان.
2: يعني بالفعل نجح الفريق الطبي بوحدة السموم بمستشفى كفر الشيخ العام في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عام. يعني تعرض الشاب ده للدغة ثعبان تام من الأنواع المسببة للشلل العصبي. يعني يمكن بفضل تدخل الطبي السريع والرعاية المكثفة تم إنقاذ الشاب. يعني يمكن هو وصل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة مصحوبة بأعراض خطيرة ناتجة عن تأثير السم على الجهاز العصبي والتنفسي. أيضا يعني تم يعني توفير الدعم الطبي اللازم للشاب، ونظرا لتأثر الجهاز التنفسي للمريض تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي مع إعطائه المصل المضاد لسم الثعبان بالجرعات المقررة، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المكثفة والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة. يمكن بفضل الجهود المتوسطة اللي بذلها الأطباء يعني تم إنقاذ حالة الشاب وتمام.
1: الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا مصطفى عنز مراسل الوطن والراديو 90 90 في محافظة كفر الشيخ، شكرا ليك يا درش. من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم هنكمل معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل نرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وبنقول لحضراتكم هذا النبأ العاجل، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448. وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس أننا نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي، ونسأل الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والبركة والأمن والاستقرار. كل عام وحضراتكم بكل خير. إذن هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، فكل عام وحضراتكم بكل خير.

0: المنتخب الوطني مع نظيره البلجيكي 1-1 للبلدين. خلونا نتكلم أكتر ونعرف أكتر في يعني حول هذه المباراة. تقريبا احنا بنتكلم في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني والأخير بالطبع في هذه المنافسات اللي جمعت منتخبنا الوطني مع بلجيكا في أولى منافساته في كأس العالم 2026. نرحب بضيفنا الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. يا أستاذ ياسر مساء الخير وأهلا بك.
1: مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين.
0: أهلا بك، ووصف لنا كده في البداية المباراة اللي بتجمع منتخبنا الوطني مع بلجيكا حتى الآن. احنا تقريبا في الدقيقة بنتكلم 42، النتيجة حتى الآن 1-1 للفريقين.
1: بالطبع منتخب بلجيكا نجح ان هو ياخد هدف تعادل، هدف طبعا من محمد تحت ضغط من مهاجم بلجيكا اللي عنده فرص جدا لفاتو اللي كان لسه نازل في الشوط الثاني. لكن في مضمن الاحداث حتى الان
0: كل الدعم لمنتخبنا الوطني. احنا يمكن لسه في المحطة الاولى ولسه قدامنا منافسات اخرى مقبلة باذن الله. كل الدعم لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يعني هذه المنافسات تسفر عن نتائج تفرح المصريين زي يعني النهاردة. الاجواء ايجابية والحالة الموجودة على السوشيال ميديا من خلال المباراة الاولى لمنتخبنا الوطني مع بلجيكا هي حالة من الفرحة أيضا اللي رصدناها من خلال يعني السوشيال ميديا وكمان الجماهير الموجودة في الفان زون هذه المنطقة الأكبر من حيث منطقة مشجعين قدمتها الشركة المتحدة للمصريين في العاصمة الجديدة. بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.
1: كل
0: صحيح، بشكرك يا أستاذ ياسر شكرا جزيلا. أستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء شكرا جزيلا. شكرا. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما.

0: 90 90. هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع مع حضراتكم في حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم. ودلوقتي بتنضم لنا زميلتنا فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90، علشان نتكلم أكتر عن الجلسة العامة في مجلس النواب اللي شهدت استعراض الموازنة العامة للدولة. فريدة مساء الخير وأهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك
1: الدكتور المستمعين. اهلا بيكي. ويا ترى اهم ما جاء من ملفات طرحت النهارده في مناقشات الجلسه العامه لمجلس النواب برئاسه المستشار هشام بدوي رئيس المجلس؟
2: زي ما حضرتك ذكرت بيتم عرض الموازنه العامه للدوله على المجلس. طبعا اللجان النوعيه كانت قد عقدت لجان اجتماعات لجان مختلفه، هدفها الرئيسي هو مناقشة الموازنات الخاصة اللي بتخص كل لجنة وإصدار توصيات لها بالتنسيق مع الحكومة. التقرير النهائي هيتم مناقشته في الجلسة العامة وعرض التوصيات النهائية في حضور الحكومة ومناقشة النواب في الاقتراحات والتوصيات اللي بيقدموها، ثم ذلك إقرار التوصيات النهائية في الجلسة العامة ومتابعة التنفيذ مع الحكومة. لكن زي ما حضرتك عارف إنه في ظل التحولات السياسية والتحولات وحالة عدم اليقين شهدها العالم خلال المرحلة السابقة انعكست على الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي هذه التطورات والأسعار الخاصة بالطاقة وما إلى ذلك هتنعكس على الموازنة العامة للدولة. ويمكن اللجان النوعية بشكل مستدام بتتابع تنفيذ التوصيات وبتتابع المستجدات وبتظهر توصيات الحكومة للتعامل مع التحولات اللي حصلة. إن شاء الله هنوريكم بالتفاصيل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق سواء التوصيات أو تنفيذ التوصيات أو رد الحكومة على مطالب النواب خلال المرحلة المقبلة. وطبعا هيتم يعني بعد ما بيتم خلاص الموافقة على التوصيات وإقرار التقرير تبدأ بقى اللجان النوعية المتابعة والقيام باستخدام الأدوات الرقابية وما إلى ذلك.
1: بشكرك يا فريدة، شكرا جزيلا، وبنتابع معاك بالتأكيد بشكل يومي كل المستجدات المتعلقة بالجلسات العامة لمجلس النواب والشيوخ. شكرا جزيلا ليك يا فريدة.
2: شكرا لحضرتك.
1: زميلتنا فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90، كانت معنا على الهاتف. ودلوقتي جي معنا مع أخبار ما قبل الساعة 12. البداية هتكون من أخبار كأس العالم، حيث يعني تواجه إيران نيوزيلندا في الرابعة فجرا، وفرنسا تواجه السنغال في العاشرة. أما صحيا، وزارة الصحة والسكان أعلنت أن حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في إنا وأسوان والمنيا والجيزة أسفرت عن غلق وتشميع 27 منشأة طبية غير مرخصة ورصد وضبط عدد من حالات انتحال صفة الممارسة الطبية. تعليميا، تنتهي غدا استقبال اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2026، حيث تم تفعيل عمل لجان لاعتذارات لمدة 3 أيام. محليا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مساء اليوم الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. كثف حي إمبابة حملاته الليلية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. أما المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أطلق أول تجربة لتطبيق منظومة صناديق القمامة المدفونة تحت الأرض في شارع 45 بنطاق حي المنتزه. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق أعمال جديد. حلقتنا كانت من إعداد زميلتنا العزيزة غريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت سعيد أن أنا كنت ويا حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل. هذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448. الرئيس السيسي يؤكد أن الهجرة النبوية الشريفة نستلهم منها معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بسلامة الله إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. وزير الخارجية يجري سلسلة من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل ولكن بعد نزع الألغام. دار الإفتاء المصرية تعلن أن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1448. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.
0: الدقيقة الأولى

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

حبيبها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد

قلبي اللي ما تهناش والتانية اه اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة اه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة اه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

0: لك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان ياللي تقول لي القليل الاصلي يا عمي
1: لا والله هتحلو تسمع كمان جبل

عيني رأت غزالة مش بتوجعني. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بهم شربات، ده غيرك عملي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له هات.

عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، داولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسه.

بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد ناشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع.

تكويها على عود الحطب وقفا وشوف الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو هب

انا اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهواء غنوة.

ورد من بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار اداريها وليله في العيشه جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليه.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دهان. خن الليالي ده غالي والعبد لله. سيب مين يقول الليالي الحلوة والموال.

ملهاش عزيز ولا حبيب، بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.